لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله خالق الموت والموات، سبحان مدبر الكائنات، سبحان مبدع المبدعات، سبحان منزل الآيات البينات، سبحان واهب العطيات، سبحان مسكن الساكنات، سبحان محرك المتحركات، سبحان عالم الكليات والجزئيات، سبحان من يذكره الذاكرون والذاكرات، سبحان من يعلم الظاهر والخفيات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك، العجز لي والملك لك، والذل لي والعز لك، فالعبد عبد ما سلك، كل ولو حتى ملك، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك، ما قلت يوما لي ولك، فالعبد كل العبد لك، فارحم عبيدا قال لك، الذنب لي والعفو لك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك، وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت العيون بنظر وابتهجت الأرض بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم اجعلها أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا وأسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الخلائق وشمس الشريعة النبوية وطراز الحلة العرفانية وناصر الملة الإسلامية نبي الرحمة الذاتية وعين العناية الربانية وإمام الرسل والملائكة وإمام المملكة البشرية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم والنبي المكرم وأفضل من توضأ وتيمم وصلى وسلم وبالعقيق تختم إمام مكة وطيبة والحرم نبيك العظيم ورسولك الكريم المنادي إلى الصراط المستقيم سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير فإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين

الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راي أف أم وراي تي في. في يوم جديد نتابع 40,000 قنبلة أمريكية لإسرائيل في صفقة ضخمة ومقابلها منع جرافة واحدة لإنقاذ أطفال غزة. بتوقيت انتخاب محسوب، الاحتلال يدفع مخطط إيوان الاستيطاني نحو التنفيذ بأكثر من 340 وحدة. سحب وضرب وجرب ينهش الأجساد وتفتيش عار، شهادات صادمة عن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات. وأخيرا استشهاد الأسير معتز الأطرش 20 عاما في سجن عفر بعد نحو عام من اعتقاله إداريا دون محاكمة.
0: يوم جديد،
1: أهلا بكم إلى يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إنه وفق آخر تقييم أجراه برنامج تطبيقات الساتلية العملية، تعرض 2020 مبنى في قطاع غزة للأضرار، صنفت أكثر من 134 منها على أنها مدمرة. بدورها قالت أطباء بلا حدود: لا مكان آمن في قطاع غزة، والغارات الإسرائيلية تواصل استهداف المدنيين والكوادر الإنسانية. في الضفة، قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات، طالت مناطق متفرقة من الضفة. وأيضا قامت قوات الاحتلال فجرا باقتحام حي المصايف في محافظة رام الله واعتقال الزميل الصحفي علاء الريماوي. وفاة الطفل أمير العواوي إثر حريق اندلع في منزل عائلته بمدينة الخليل بالأمس، فيما لا تزال شقيقته في العناية المركزة وحالتها وصفت بالخطيرة. وبالأمس وضعت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان جنوب نابلس، على بعد نحو 20 مترا من منازل المواطنين في منطقة مصنفة باء. كما أيضا للعام الثاني على التوالي، واشنطن تحرم الرئيس محمود عباس من تأشيرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، ومددت عفوا قيود التأشيرات على مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير. اليمن تعلن معارك بمنطقة باب المندب، وأيضا هناك مراقبة للوضع الميداني في اليمن. كانت هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة.
0: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
1: أهلا بكم في يوم جديد وإلى أولى ورقاتنا. من قطاع غزة 40,000 قنبلة أمريكية لإسرائيل ضمن صفقة ضخمة، في المقابل منع جرافة واحدة من الوصول إلى غزة لإنقاذ أطفال تحت الأنقاض. هذه المفارقة تختصر حجم التناقض في المشهد الدولي. أسلحة بمليارات الدولارات تصل إلى إسرائيل، بينما تواجه معدات الإنقاذ والاحتياجات الإنسانية قيودا تحول دون وصولها لقطاع غزة. مباشرة أرحب بك معنا دكتور أيمن يوسف، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
1: تحياتي لك. كيف تفهم سياسيا أن تمر اليوم صفقة تضم أكثر من 40,000 قنبلة لإسرائيل، بينما في المقابل تعرقل جرافة مخصصة لإنقاذ أطفال غزة من تحت الأنقاض؟
2: يعني واضح جدا أنه السياسة الأمريكية ما زالت منحازة إلى إسرائيل في حتى في زمن الإبادة. اليوم إسرائيل ترتكب إبادات جماعية وقتل جماعي وتعيق عمليات إنقاذ المرضى في قطاع غزة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية كراعية وبالتالي يعني راعية لكل فكرة السلام ووقف الحرب. أنا برأيي في هناك خلل أخلاقي كبير بهذا الموضوع، وأنا برأيي هذا يعني بحاجة إلى مراجعة واضحة من جهة إسرائيل. يعني تستقبل حوالي 40,000 قنبلي، وأنا بعتقد هي الأكثر يعني تدميرا في العالم. مجموع هذه القنابل ربما يزيد القنابل النووية التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي السابق أوقف هذه الصفقات، لكن جاء ترامب ليعيد يعني ترتيب هذه الصفقة مرة أخرى والموافقة عليها ويتجاوز الكونغرس من أجل إرسالها لإسرائيل. هذا كله يشكك بالدور الأمريكي، وترامب فعلا اليوم الصراع هو مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل التجليات. هي ليست جدية فيما يتعلق بفكرة السلام وبناء السلام وعادة الإعمار في قطاع غزة، هي معنية أكثر ربما بتشجيع إسرائيل للمضي قدما في سياساتها ليس فقط في قطاع غزة والضفة الغربي وإنما في الإقليم. وبالتالي هذا بيخلق إشكالية كبرى وتناقض كبير وضبابية هائلة حول الدور الأمريكي الذي أصبح يميل بوضوح نحو نزعة الحرب ونحو نزعة دعم إسرائيل في كل خطواتها في المنطقة.
1: نعم، وأين يقف اليوم القانون الدولي فعلا أمام منع معدات الدفاع المدني والإنقاذ حتى من الوصول إلى المنطقة التي يوجد فيها آلاف المدنيين تحت الأنقاض؟ وتابعنا المجازر الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال والتصريحات أيضا التي نشرت من بلديات قطاع غزة بأنهم اليوم فعلا عاجزون عن انتشال مئات الأطفال والشهداء من تحت الأنقاض.
2: هذه الإشكالية الكبرى، وكأن النظام الدولي كله بلف بدور حول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. مجلس السلام فيه عشرات الدول، يعني لا صوت، يعني لا صوت، لا تصريح، لا ضغط. يبدو أنه العالم يعني فعلا يميل إلى شكل من أشكال إما أمريكا ضبعت العالم بمعنى أخافت العالم، وإما فعلا يعني كل هذه الانتهازية السياسية موجودة. بتعرف نعم الصور التي تأتي من قطاع غزة مرعب جدا، يمكن أن نفقد عشرات ومئات الأشخاص والمدنيين من رجال ونساء من خلال البيوت الآلية للسقوط. يعني في هناك الناس قاعدة ترجع إلى بيوت وإلى عمارات ويعني إلى شقق لا تستحق أو لا تصلح للسكن البشري. وبالتالي أنا بعتقد يعني كل هذا الخطاب حول النظام الدولي الحقوقي والمنظومة الدولية الحقوقية وحقوق الإنسان تراجعت بشكل كبير. للأسف ما في تصريحات واضحة حتى من الرعاة الإقليميين من الوسطاء، يعني البيان أصبح يعني لا يكفي في هذه المرحلة. وبالتالي أمريكا تستفرد في العالم وإسرائيل تستفيد من هذه المعادلة. طبعا سياسيا أمريكا تحاول أن تشتري ولاء إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإيراني، بمعنى أقنعوا الإسرائيليين لا تتدخلوا في الملف الإيراني مقابل إنه إحنا بنعطيكم مساحة كبرى فيما يتعلق بقطاع غزة وفيما يتعلق بالضفة الغربية وفيما يتعلق بجنوب لبنان حتى العشرة كيلومتر. وبالتالي في هناك شكل من أشكال المقايضات أو ترتيب الأضواء أو ترتيب الأضواء التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. العالم ساكت تماما على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنظمات الدولية وعلى مستوى حتى الفاعلين الدوليين الآخرين.
1: نعم، ودكتور يعني برأيك هل يمكن القول اليوم بأن الولايات المتحدة هي ليست شريك سياسي فقط، بل ما يجري من حجم ونوعية الدعم العسكري يجعلها أيضا اليوم طرف مؤثر في استمرار هذه الحرب؟
2: هي كذلك نعم الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الشرق الأوسط يعني كرزمة كاملة تحاول أن يعني تسدد وتتقارب ما بين المصالح ومعادلة القوة. تأخذ بعين الاعتبار طبعا أول مصلحة أمريكية هي أمن إسرائيل وقوة إسرائيل وتفوق إسرائيل، وهذا دارج يعني هذا لا يخفى تماما. بالعكس الأمريكان واضحين تماما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، يعني إسرائيل أولا وأخيرا. حتى
3: اعتبارات الوصول إلى البترول والغاز تراجعت كثيرا في الأجندات الأمريكية، وبالتالي هذا قلل من الأهمية الاستراتيجية والجيو اقتصادية للبلدان العربية والبلدان الشرق أوسطية. لذلك أعتقد نعم، يعني اليوم كما قلت استراتيجية المقايضة إنه أمريكا تتولى الملف الإيراني يعني لوحدها، بينما إسرائيل تأخذ مساحة كبرى في الملفات الأخرى. كل النقاشات السياسية والدبلوماسية التي تجري عادة تكون منسقة يعني بشكل واضح، إما ضمنا وإما بشكل يعني غير مباشر، وهذا يعزز إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود الصراع اليوم، خاصة في زمن ترامب. ترامب يصرح كل ساعة أو ساعتين في هناك تصريح لترامب، وواضح جدا من خلال تتبع وسائل الإعلام الأمريكية والسوشيال ميديا أن منطقة الشرق الأوسط تحتل أهمية كبرى في أجندة ترامب وفي تصريحاته الشخصية، وبتعرف حتى علاقته بكوشنير وويتكوف وهؤلاء مقربين جدا من إسرائيل وكل أقطاب الإدارة الأمريكية، يجعل من منطقة الشرق الأوسط يعني منطقة ذو أولوية كبرى، وتقف على رأس هذه الأولويات إسرائيل بكل تجلياتها الكولونيالية الاستيطانية.
1: نعم، وهل من الممكن دكتور أن تتحول فعلا كل هذه التناقضات لأزمة سياسية حقيقية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، خصوصا اليوم عندما نتحدث عن تصاعد هذه الانتقادات للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؟
3: نعم، لكن لن يكون هذا معيق يعني يقف في وجه هذه العلاقة البنيوية بين أمريكا وإسرائيل. نعم، اليوم في هناك إشكاليات كبرى في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأصدقائها الأوروبيين. نعم، وبأصدقائها العرب. بتعرف السعودية ذهبت إلى تحالف مع باكستان وتركيا من أجل عمل ترتيبات إقليمية. اليوم الاتحاد الأوروبي يفكر في خيارات أوروبية فيما يتعلق بملف الأوكراني الروسي وبالملفات الأخرى والغاز وما إلى ذلك. أنا بعتقد ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحت زعامة ترامب لا تكترث كثيرا، ولا حتى إسرائيل. تخيل إسرائيل تهدد بفرض عقوبات على دولة مثل بريطانيا وتهدد فرنسا والدول، وبالتالي يبدو أننا في مرحلة جديدة من مراحل النظام الدولي قائمة على أساس يعني هذه السيطرة الكولونيالية الجديدة، تحالف العقول اليمينية بين ترامب ونتنياهو، وهذا ينعكس بشكل واضح على الأصدقاء والحلفاء على حد سواء.
1: شكرا لك دكتور أيمن يوسف المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية. إلى ورقتنا الأخرى في يوم جديد بتوقيت انتخاب محسوب، تدفع سلطات الاحتلال بمخطط إيوان الاستعماري خطوة إضافية نحو التنفيذ، وذلك عبر طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقرة ضمن العطاءات بإجمالي 3400 وحدة. في آب طرح عطاء ل 1230 وحدة، وحدد أيضا موعد تقديم العروض في 19 من تشرين الأول، أي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول بثمانية أيام. والآن وفق هذه المعطيات التي أعلنتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، جرى تحديث عطاء آخر ليشمل 2167 وحدة، بما يعني ذلك إدخال كامل الوحدات في مسار هذه العطاءات. ما الذي تحاول حكومة الاحتلال تثبيته على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق عن مشروع إيوان، هل هو كأمر واقع قبل الانتخابات الإسرائيلية؟ مباشرة نرحب بك معنا أستاذ أمير داود، مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
4: أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
1: تحياتي لك أستاذ أمير. هل ما يجري الآن يعني عمليا على أرض الواقع أن الاحتلال أدخل مشروع إيوان كامل وهذه عدد الوحدات التي تقدر ب 3400 وحدة في المسار التنفيذي، وأيضا ما الذي تغير على الأرض تحديدا خلال الأيام الأخيرة؟
4: هو ما حدث حقيقة أن دولة الاحتلال منحت كافة عطاءات إيوان والتي يبلغ عدد وحداتها 3400 وحدة استيطانية، منحتها موعدا لفتح العطاء مع الشركات والمقاولين والمطورين. لذلك هي قربت هذا المشروع من الناحية التنفيذية خطوة جديدة، وهي خطوة العطاء. نحن نعتقد أن دولة الاحتلال ووفق النافذة الزمنية المتبقية للانتخابات الإسرائيلية هي تسابق الزمن، من أجل فرض يعني أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض الفلسطينية. نحن نتحدث عن إحالة المخططين إلى أيام قبل الانتخابات القادمة، أي أنها تريد يعني أن تنجز بأكبر قدر ممكن من الإجراءات على الأرض الفلسطينية قبل قدوم الانتخابات. ولكن حتى هذه اللحظة يعني هناك مجموعة من الالتماسات القانونية التي قدمت للمحاكم الإسرائيلية من أجل وقف وإلغاء هذه العطاءات. حتى هذه اللحظة المحاكم الإسرائيلية تتلكأ في مسألة التعامل مع الالتماسات والاعتراضات، ولكن بالرغم من ذلك أن هناك جهد قانوني يعني يهدف إلى إلغاء هذه العطاءات وإلغاء المشروع برمته نظرا للخطورة الكبيرة الجيوسياسية تحديدا على الجغرافيا الفلسطينية.
1: نعم أستاذ أمير، عندما نتحدث عن أكثر من يعني 3400 وحدة، ماذا يعني إيوان جغرافيا على الأرض؟ كيف سيؤثر تواصل اليوم وتنفيذه فعلا على التواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وعلى أيضا في المقابل علاقة القدس بمحيطها الفلسطيني؟
4: هو أولا من الناحية التنفيذية، مخطط إيوان يريد أن يدمج منطقة معالي أدوميم، تكتل معالي أدوميم المتموضع شرقي القدس، يريد أن يدمجها مع مدينة القدس وتحديدا مع بلدية الاحتلال، منطقة نفوذ بلدية الاحتلال. هذا الدمج هو يؤدي بالضرورة، ويراد له بالمناسبة يعني لديهم قصدية في مسألة إحداث هذا الدمج، في إحداث الفصل الجغرافي التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. نحن ندرك أن دولة الاحتلال موضعت معالي أدوميم، محددت مناطق نفوذ هذه المستوطنة، وهي بالمناسبة من أكبر مناطق النفوذ للمستوطنات في الضفة الغربية، تقدر مناطق نفوذها ب 35,000 دنم، تتجاوز مساحة المستوطنة المبنية وهي تقريبا 4,000 دنم. وبالتالي هي يعني جعلت هذه منطقة النفوذ الكبيرة وحرمت الفلسطينيين من البناء والاستخدام في هذه المنطقة من أجل أن تضع حجر في مسألة الفصل الجغرافي. الآن موضعت إيوان بالقرب من معالي أدوميم، ويراد له أن يحكم الفصل تماما ويبقي عملية الوصل بين الشمال والجنوب بشارع استيطاني اسمه شارع يعني يسمى شارع نسيج الحياة، وهو يعني أيضا يعني يضيف طبقة جديدة من طبقات الأبرتايد، لأنه يحرم الفلسطينيين من العبور من الشارع التاريخي لصالح شارع مستحدث. هذا ما تريد دولة الاحتلال، تريد أن تفصل وتريد أن تعزل وتريد أن تعزز الوجود الاستيطاني في هذه المنطقة.
1: نعم، وبإمكاننا يعني فعلا القول اليوم بأن الاحتلال لا يبني مستوطنة فقط، بل فعلا يعمل على إعادة رسم الخريطة الفلسطينية خاصة حول القدس.
4: تماما هذا ما يراد له، وليس فقط بالمناسبة حول القدس، ويعيد يعني إنتاج الخريطة في كل الأرض الفلسطينية أو يحاول أن يفعل ذلك، ولكن نظرا للحساسية الجغرافية في هذه المنطقة تحديدا، هذا النوع من الإجراءات يعني يمنح النتائج يعني بعدا جديدا، بعدا جيوسياسيا مرتبط بتغيير يعني كامل يعني وجه المنطقة بشكل كبير، وتحديدا في مسألة الفصل وفي مسألة يعني منح الوجود الاستيطاني في هذه المنطقة دفعة كبيرة جدا يراد لها أن تكون هنا.
1: نعم، هناك تجمعات فلسطينية بدوية خاصة في نطاق هذا المشروع، ما الذي سيحدث لهذه التجمعات إذا فعلا انتقل هذا المشروع من العطاءات إلى البناء الفعلي على أرض الواقع؟
4: هناك يعني بحسب التقديرات الفلسطينية هناك ما يصل إلى 18 تجمع بدوي فلسطيني في منطقة بادية القدس أو شرقي القدس الممتدة من شرقي القدس وحتى حدود البحر الميت ومحافظة أريحة. نحن نتحدث عن عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية.
1: نعم.
4: النتائج الأخرى لمخطط إيوان وتنفيذ مخطط إيوان على الأرض هو القضاء على هذه التجمعات وترحيلها، بمعنى أنه عندما يتم الشروع بالبناء في هذه المنطقة تلقائيا دولة الاحتلال ستحرم المواطنين من قدرتهم أولا من الوصول إلى أي مرعى أو إلى أي مصادر مياه أو إلى أي شبكة طرق، وبالتالي هي ستحيل هذه التجمعات البدوية إلى ما يشبه الجزر المعزولة تماما، مما يحكم القبض عليها ويحكم عليها بالرحيل والتدمير. وبالتالي هناك أيضا قصدية ثانية بالإضافة إلى الإجراءات والآثار الجيوسياسية هو إعدام التجمعات البدوية الموجودة في هذه المنطقة، وهذا أثر ثانوي خطير جدا من آثار المشروع.
1: نعم، وإذا اكتملت هذه الخطوات أستاذ أمير، ما الذي يبقى اليوم أمام الفلسطينيين، أمام كل هذا المجتمع الدولي لمنع تحول إيوان لواقع استيطاني دائم؟
4: يعني ما أشرنا إليه يعني في المراحل الماضية أن مسألة فتح العطاءات هي صحيح خطوة تنفيذية خطيرة، ولكنها يعني لا تحال إلى خطوة لا يمكن التراجع عنها حتى هذه اللحظة. إن هناك معركة قانونية

0: وتحدي إسرائيلي لإرادة المجتمع الدولي، وهذه قضية مهمة جدا. يعني لا يمكن النظر لهذه المواعيد اللي باعتبارها تحدي للمجتمع الدولي. نحن نتطلع إلى موقف دولي أقوى، موقف دولي يعني يأتي بالتزامن مع المعركة القانونية من أجل إجبار الاحتلال على التراجع. القضية الثانية أنه حتى لو فتحت العطاءات وتم تحديد موعد فتح العطاءات، هناك أيضا الكثير من الخطوات البيروقراطية التي تلي عملية فتح العطاءات، وبالتالي أمام الفلسطين نافذة زمنية جيدة حتى هذه اللحظة من أجل مواصلة المعركة القانونية وتغذية الحراك الدولي في مسألة الضغط على دولة الاحتلال لإلغاء هذا النوع من الإجراءات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير داود، مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ملف الأسرى، شهادات صحل وضرب جرب ينهش أجساد الأسيرات وتفتيش عار. هذه هي الشهادات الثقيلة التي تكشف عن ظروف قاسية وانتهاكات بحق الأسيرات داخل سجون الاحتلال. الحديث اليوم حسب شهادات حديث عن اعتداءات جسدية، تدهور في الظروف الصحية، إجراءات مهينة تقول مؤسسات الأسرى إنها تتكرر بحق الأسيرات في ظل قيود مشددة على الزيارات والتوثيق. إذن كل هذه الشهادات التي تشير العديد من التقارير الحقوقية عن مؤسسات الأسرى إلى تعرض الأسيرات في داخل سجون الاحتلال لظروف احتجاز قاسية وانتهاكات جسيمة خاصة خلال الفترات الأخيرة. هناك تفتيش عار واعتداء جسدي بالضرب، كما تعرضت العديد من الأسيرات للضرب والسحل خلال عمليات الاعتقال أو حتى أثناء النقل بالبوسطة، مما أدى إلى إصابتهن بكدمات وجروح دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة. المؤسسات القانونية والإنسانية تصف هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. إذن للمزيد حول ظروف اعتقال الأسيرات في داخل سجون الاحتلال مباشرة أرحب بك معنا أستاذ مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير في نابلس. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباحك ولجميع مستمعينا الكرام،
1: تحياتي لك. الحديث اليوم بحسب شهادات عن سحل وضرب الأسيرات وأيضا تعرضهن للضرب أثناء عمليات القمع، ما هي يعني الحالات التي تصلكم وما الذي عم تتعرض له الأسيرات داخل سجون الاحتلال؟ هل يمكن القول بأن هذه هي حالات فردية أم لربما أصبح هو نمط متكرر خاصة للأسيرات؟
2: فيما يخص الأسرى والأسيرات لا زال مستمرا، ونحن نتحدث عن زمن الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف إجراءات التنكيل بحق الحركة الأسيرة برمتها. لذلك الأسيرات أيضا والمرأة الفلسطينية تحديدا في دائرة الاستهداف الصهيوني، يعني الاحتلال الإسرائيلي دائما وأبدا من خلال منظومة إدارة مصلحة السجون يقوم ب عمليات القمع الممنهجة في سجن الداموني، كان من عملية السحل، التحرش الجنسي، التنكيل، الشتائم البذيئة، وضع كاميرات في ساحة الفورة وبشكل دائم مراقبة الأسيرات، وأيضا اقتحام الزنازين وغرف الأسيرات بأوقات متأخرة من الليل، وأيضا قمع الأسيرات، وأيضا هناك إصابة 10 أسيرات في مرض أسكابيوس منذ أيام قليلة وتم عزلهن عن باقي رفيقات قيدهن. لذلك الأوضاع صعبة بشكل عام، ولا زالت إدارة مصلحة السجون تنفذ سياسة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ألا وهو التنغيص على الأسرى صباح مساء.
1: نعم، وإلى أي مدى اليوم تستطيع فعلا مؤسسات الأسرة الوصول إلى الأسيرات، التحقق أيضا أوضاحا للإطلاع على حالتهن الصحية في ظل كل هذه القيود المفروضة اليوم على الزيارات وخاصة على المحامين؟
2: يعني ما أمكن، يعني إن كان من خلال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرة، هناك يعني محامين يقوموا بزيارة الأسرة، ولكن كما تعلمين اللي متحدث عن قرابة 9000 400 أسير ولا يمكن أن يتم

0: تغطيت هذا العدد؟
1: نعم
0: مستحيل يعني. ولكن بحكم أن هناك تقييدات بموضوع التنسيق للزيارات، وعلى سبيل المثال عندما يتم التنسيق لزيارة أسير في سجن نفحة يعني في جنوب فلسطين نفحة الصحراوي، ويقطع المحامي مسافة 3 إلى 4 ساعات في الطريق، وعندما يصل إلى بوابة السجن وينتظر أيضا 2 أو 3 ساعات حتى يسمح له بالدخول، يأتي أحد السجانين ويعتذر من المحامي بحكم أن هناك اضطرابات داخلية داخل المعتقل، لذلك يرجع بخفي حنين ودون أن يعني تتم الزيارة. هذا شكل من أشكال أيضا التنغيص والتنكيل على حتى أداء الجانب القانوني لمحامينا. لذلك هناك يعني تتم بعض الزيارات ولكن ليس بشكل سهل يعني وميسر. نعم.
1: وهل هناك أي خشية من أن تكون هناك أي انتهاكات أخرى لا نعرف عنها شيء، لربما بسبب صعوبة التواصل مع الأسيرات؟
0: باعتقادي يعني موضوع الأسيرات يعني لا يختلف عن موضوع الأسرة، هناك تتم يعني زيارة الأسيرات والتنسيق لهن، ولكن يعني أيضا هناك من يسمح لهن بالزيارة وهناك من ترفض إدارة مصلحة السجن أن تتم هذه الزيارة. لذلك هناك تعقيدات من قبل إدارة مصلحة السجون بما يخص التواصل مع الأسيرات أو حتى الأسرة، لذلك هذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ مظفر، ما المطلوب اليوم دوليا بشكل عاجل لحماية الأسرى والأسيرات وأيضا ضمان دخول يعني المحامين وحتى الأطباء وتقديم الرعاية الطبية والصحية، تمكين كل الجهات الحقوقية فعلا من توثيق الأوضاع داخل الأسرى؟
0: يعني منذ زمن الإبادة 2023 أو ألا وهو 7 أكتوبر، هذا هو تاريخ الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني، ونتحدث عن أكثر من 73,000 شهيد أزهقت أرواحهم أمام ومسمع ومرأة هذا العالم وأمام هذه المنظمات الدولية والحقوقية. لذلك نحن أيضا الإبادة تزامن هناك مع إبادة صامتة خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، وارتقى العديد من الأسرى شهداء، نتحدث عن أكثر من 100 أسير ارتقوا شهداء، وتحتجز أيضا جثامينهم بقرار من حكومة الإرهاب الصهيوني. كل أشكال الإرهاب، كل الجرائم المركبة التي اقترفتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تحرك ساكنا هذه المنظمات الدولية بأن ترفع الظلم عن أبناء شعبنا الفلسطيني أو عن أسرانا، ولكنها للأسف الشديد التزمت الصمت، أو في مقدمة منظمة الصليب الأحمر الدولي أو حتى هذه المنظمة الدولية منظمة الصليب الأحمر الدولي التي تمنع أيضا من قبل منظمة الاحتلال أن تدخل السجون، والسمح لوفد يعني من المنظمة الصليب بدخول السجن منذ أيام قليلة، ولكن يعني كإجراءات فنية، ولم يسمح لهم بأن يشاهدوا أو يقابلوا الأسرى. حتى منذ يعني نتحدث عن قرابة 3 سنوات من هذا المنع، لم تصدر منظمة الصليب الأحمر الدولي تقريرا للرأي العام تقول به أن الاحتلال يمنحها من دخول سجونه. لذلك هذا الصمت هو شراكة بالجريمة مع الاحتلال الإسرائيلي وهذه المنظمات الدولية. للأسف الشديد يعني رسالتها إنسانية، ولكنهم فقدوا الإنسانية أمام عذابات شعبنا وعذابات أسرانا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير في نابلس. بالأمس أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير استشهاد المعتقل الإداري معتز الأطرش البالغ من العمر 20 عاما من محافظة الخليل داخل سجن عفر. خلف خبر الاستشهاد عائلة فقدت ابنها وهي تنتظر الإفراج عنه، ووالد أيضا يحمل تفاصيل الأيام الأخيرة لنجله وشهادات عن ظروف اعتقاله. مباشرة لنستمع وإياكم إلى والد الشهيد معتز الأطرش.
2: نظام محمد رباعي رئيس الأطرش ما كانش يعاني من أمراض ولا أي شيء، حتى كان يلعب رياضة. إله تقريبا في السجن 11 شهر ونص، ومعاده في عنده محكمة كان في 3/10 اللي بده يجي. دخلت جوا جاني هزار، لا بقول لي كم ولد عندك، قلت له عندي 6 أولاد. قال لك ولد محبوس، قلت له في اسمه معتز نظام الأطرش، لا بقول لي العمر إلك، قلت له غير. قال لي والله شو اسمه، يعني احنا تفاجأنا في وفاته. بلا طب يعني شو سبب الوفاة؟ لا بقول لي احنا بدنا نمضيك على ورقة اثبت بدنا ناخده على ابو كبير طبعا بدكم تشرحوا لي. قال لا بدناش نشرحه، بس بدنا ناخذ خزعة من معدته اللي نعرف شو سبب الوفاة. هو معتقل إداري، قضى أول 6 أشهر وعاود يضافوا له كمان 6 أشهر، فاهم علي؟ فهو عنده كان محكمة في 13، يعني بطبق السنة في 13.
1: إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد وتقديم هدي الأبو زينة. في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. العشرة، خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة، العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية اف ام وراية تي في. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. هذه راية اف ام، إضافة إلى موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية، دوما معكم في متابعة كل جديد في الأخبار السياسية والمجالات الاقتصادية والمنوعة. أوراق الصحافة على مدار الدقائق المقبلة نقضيها وإياكم في التعرف على أبرز التطورات التي وقعت في الساعات 24 الفائتة. مشوارنا هذا يطل عليكم يوميا من الأحد حتى الخميس برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. اليوم الخميس 17 من أيلول سبتمبر لعام 2026. ملخصات الساعات الفائتة على شكل عناوين: افتتاحيات الصحف الغربية والعالمية والدولية، ما كتب وما نشر على صفحاتها، الأخبار التي تهمنا تحديدا في أوراق الصحافة، فمرحبا بكم. الإعلان عن استشهاد الأسير معتز نظام الأطرش 21 عاما في سجن عوفر، والشهيد هو من الخليل ومعتقل إداريا في سجون الاحتلال منذ نحو 11 شهرا. انهيار مبنى السعادة السكني في مدينة غزة فجر أمس يعيد تسليط الأضواء على حجم المخاطر التي يواجهها المواطنون النازحون داخل مبان تعرضت للأضرار والصدعات والتصدعات خلال حرب الإبادة. الدفاع المدني أكد أن 101 مواطن كانوا داخل المبنى المنهار، استشهد منهم نحو 21 وأصيب 45 آخرون. فرق الإغاثة تؤكد أنها خاضت وتخوض سباقا مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن وجود نحو 400 بناية مهددة بالانهيار الفوري يقطنها مدنيون وعائلات رغم انعدام إجراءات السلامة، وطالب بإيجاد حلول عاجلة للإيواء وتأمين المستلزمات اللوجستية وتجهيز الملاجئ الآمنة قبل حلول فصل الشتاء. أما وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة فقالت إن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة الآيلة للسقوط، بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. مركز الإعلام الحكومي يكشف عن وجود أكثر من 8500 مفقود تحت أنقاض العديد من المباني، ويدعو لفتح المعابر وإدخال المعدات لإنقاذ الثقيلة والوقود. صحة غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في المستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع الغيار والحصار. بنيامين نتنياهو يأمر بالبدء فورا بإعداد وتطبيق قوانين نازا تحمل ذات اسم الفيلم الذي يثير قلق إسرائيل لمكافحة التشهير بجنود ودولة الاحتلال، كما تعهد بسحب الجنسية الإسرائيلية من كل من يشوه سمعة جنود الاحتلال في أي مكان بالعالم وتكبيده خسائر مالية فادحة عبر الغرامات التي قد تصل إلى 1,000,000 شيكل. سلطة المياه تقول إنها تعمل بالتنسيق مع مصلحة مياه بلدية الساحل والشركاء الدوليين في غزة على تنفيذ تدخلات عاجلة في بركة الشيخ رضوان ومحطة الضخ في غزة للحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن وصول مياه الصرف الصحي إلى البركة. تواصل عمليات البحث عن المواطنة الستينية فاطمة الرجبي من سكان القدس المحتلة بعد فقدان آثارها منذ ظهر الأحد الماضي، وسط تصاعد المخاوف على حياتها ومطالب عائلتها بتوسيع عمليات البحث وإشراك جهات إضافية. أما الشرطة الإسرائيلية فقالت إن بحوزتها توثيقا لها أثناء خروجها من منزلها. إيتمار بن كفير يؤكد دعمه للعريضة الاستيطانية التي تطالب بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام اليهود بعد غد السبت. الجماعة اليهودية المتطرفة سبق أن قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد كل من بنيامين نتنياهو وبن كفير للمطالبة بفتح أبواب الأقصى أمام المستوطنين يوم السبت القادم بحجة الأعياد اليهودية. الشرطة الإسرائيلية تمنع مساء أمس عشرات المتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضيهم، حيث البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي البلدة، غير أن ذلك لم يمنع العشرات من التوافد إلى قطعة الأرض سيرا على الأقدام. الاتحاد الأوروبي يقول إنه يواصل بحث اتخاذ قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية المحتلة. معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب نشر بحثا وتنبيها استراتيجيا من أن الإرهاب اليهودي والجريمة القومية التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يسرعان من انهيار ما أسماها بالأنظمة في إسرائيل. في الأردن تصاعدت المخاوف من ممارسات إسرائيل في الأغوار، لاسيما مع إعلانها عن مناورات عسكرية، وسط تصاعد الحديث عن الفراغ الديموغرافي الأردني ومخاطره وخطط تل أبيب لتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين. باحثون نبهوا من نوايا إسرائيل إقامة حاجز بشري مع الأردن بذريعة الخوف من تكرار عملية 7 أكتوبر أو ما تسمى بالجبهة الشرقية. ماليزيا تعلن أنها ستتخذ خطوات حاسمة ضد أي شحنات تنطلق لمساعدة إسرائيل وجيش الاحتلال تمر عبر أراضيها، وذلك تعليقا على خبر أفاد بضبط السلطات الماليزية شحنات كانت في طريقها إلى إسرائيل. واصل معكم في أوراق الصحافة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، تشمل قنابل ثقيلة تزن 2000 رطل أي نحو 907 كيلوغرامات للقنبلة الواحدة، في إطار استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. في المقابل تم الكشف عن استنزاف الصواريخ الأمريكية في قواعده العسكرية في الأردن. مهرجان الأفكار الثقافي في إسبانيا يعلق اتفاق رعايته مع مجموعة التأمين الألمانية العملاقة أليانز بعد تهديد أكثر من 20 شخصية فنية وثقافية بمقاطعة المهرجان احتجاجا على دعم أليانز لإسرائيل. الفنانون هددوا بمقاطعة المهرجان ما لم يتعهد بعدم قبول الدعم المالي في الدورة الحالية أو الدورات القادمة من شركات تتعاون مع إسرائيل في تدمير الشعب الفلسطيني. صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقول إن لبنان وإسرائيل اتفقا على عقد لقاء جديد لمواصلة المفاوضات على أن تعقد الجولة الموسعة في العاصمة الإيطالية روما خلال الشهر القادم. الأمم المتحدة تحذر من تدهور إنساني غير مسبوق في اليمن، معلنة عن تسارع حركة النزوح في الساحل الغربي والحديدة إثر وصول أكثر من 100,000 نازح جديد خلال أسبوع واحد فقط. الأمم المتحدة أفادت بأن أكثر من 60% من النازحين هم من الأطفال والنساء والمسنين الذين تعرضوا للنزوح مرات متتالية. بدورها تساءلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في افتتاحيتها عمن سيوقف الزخم الحوثي في اليمن، وقالت إن دونالد ترامب يريد أن ينسى الحرب في الشرق الأوسط قبل انتخابات نوفمبر، لكن الحرب لن تنساه، فقد زاد الحوثيون من رهانات الحرب أبعد من مضيق هرمز، ولكن من سيوقف تقدمهم؟ تعتقد الصحيفة المقربة من إسرائيل أن الجماعة التي يبدو أنها مدعومة من إيران وتقدمت بسرعة في الأيام الأخيرة للسيطرة على مناطق على طول ساحل البحر الأحمر في اليمن تهدد استراتيجية السعودية. وول ستريت جورنال في تقريرها التحليلي قالت إنه يجب منع إيران والحوثيين من هزيمة ترامب، وأنه لا بد من تشكيل تحالف إقليمي ضد الجماعة الحوثية يضم إسرائيل. أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقالت إن الصورة الذهنية الشائعة عن الحوثيين في اليمن ترتبط برجال يعتلون شاحنات صغيرة يطلقون النار من بنادق كلاشينكوف في الصحراء، إلا أن الجماعة شنت هجمات صاروخية بعيدة المدى استهدفت إسرائيل واستهدفت حركة الملاحة البحرية باستخدام المسيرات البحرية، فيما تشير الأدلة الراهنة إلى طموح الحوثيين المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل أخرى لإنتاج أسلحة أكثر تطورا بأنفسهم، ما يقلل من اعتمادهم على داعمهم من إيران ويزيد من اعتمادهم على النفس في تصنيع السلاح والاستقلال في ذلك. الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى السعودية وحذرت من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران ومن اليمن. مجلس النواب الأمريكي يصوت مجددا لصالح قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب الأمريكية على إيران. بدعم أمريكي، المغرب وإسرائيل يرفعان التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين إلى سفارات كاملة ويتعاونان في عدة مجالات. ترامب يعود مرة أخرى ويتوقع نهاية قريبة للحرب على إيران، بالإضافة إلى محادثات أمريكية مرتقبة مع قادة الخليج كما قال. استطلاع جديد للرأي في إسرائيل على أبواب الانتخابات القادمة للكنيست، حزب آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع إلى 18 مقعدا. اعتقال المحامية الفلسطينية الأمريكية نور عريقات خلال احتجاج في فلوريدا على استثمارات بالمليارات في سندات إسرائيل. صور أقمار جوية وصناعية تظهر أضرارا كبيرة لحقت بالقواعد الأمريكية جدا الضربات الإيرانية في الأشهر الفائتة. واشنطن ترفض منح الرئيس محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا. محكمة أمريكية تقضي بسجن أفغاني مسؤول عن تفجير مطار كابول 20 عاما. إسرائيل لا تؤكد أن ما جمعته أجهزتها الاستخباراتية في اليمن من معلومات مختلفة ولا سيما عن الحوثيين قد تضعه بين يدي الجيران السعوديين من أجل مساعدتهم في مواجهة الجماعة الحوثية. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة وأشكركم جزيل الشكر على متابعتنا. قوموا معنا الساعات القادمة تحمل المزيد. لا تنسوا أن حركاتكم الرقمية على تطبيق إسلامي موبايل ممكن تأهلكم وتعطيكم الفرصة لربح $500. تابعوا تفاصيل الحملة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك islamicbank.bs أو عبر منصاته الرقمية. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفاة دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو 2 مليار دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصفها القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية، كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا FM.
3: طاب صباحكم وأهلا بكم. إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية. الدفاع المدني يعلن أن 100 مواطنا كانوا داخل المبنى الذي انهار أمس في مدينة غزة، ارتقى منهم 21 وأصيب 45 آخرون. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن وجود نحو 400 بناية مهددة بالانهيار الفوري يقطنها مدنيون في قطاع غزة، ووزارة الأشغال العامة تقول إن العدد يقترب من 3,000 مبنى. مركز الإعلام الحكومي في غزة يكشف عن وجود أكثر من 8,500 مفقود تحت الأنقاض، ويدعو لفتح المعابر وإدخال معدات الإنقاذ الثقيلة والوقود. صحة غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في المشافي عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطاع الغيار. جمعية عير عميم الإسرائيلية الحقوقية تفيد بأن الاحتلال يستعد الشهر القادم لفتح باب تقديم العروض لإقامة أكثر من 2160 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان على أراضي القدس المحتلة، وذلك قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية القادمة. بنيامين نتنياهو يأمر بالبدء فورا بإعداد وتطبيق قوانين لمكافحة التشهير بجنود ودولة الاحتلال، متعهدا بسحب الجنسية وتكبيد من يشوه سمعة إسرائيل خسائر مالية فادحة. الوزير الإسرائيلي المتطرف تمار بن كفير يؤكد دعمه لعريضة استيطانية تطالب بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين اليهود بعد غد السبت. الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين، ومعهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب يعتبر أن الإرهاب اليهودي والجريمة القومية يسرعان انهيار ما تسمى بالأنظمة في إسرائيل. إدارة ترامب تستعد لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع دولة الاحتلال بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، تشمل قنابل ثقيلة تزن 2000 رطل. لبنان وإسرائيل يتفقان على عقد لقاء جديد وجولة موسعة من المفاوضات في روما خلال الشهر القادم. الأمم المتحدة تحذر من تدهور إنساني كبير في اليمن، معلنة تسارع حركة النزوح في الساحل الغربي والحديدة إثر وصول أكثر من 100,000 نازح جديد خلال أسبوع واحد فقط. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن الحوثيين يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل أخرى لإنتاج الأسلحة الأكثر تطورا بأنفسهم وتقليل اعتمادهم على إيران. أمريكا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى السعودية محذرة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران واليمن. وأخيرا مجلس النواب الأمريكي يصوت مجددا لصالح قرار يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران. انتهى موجزنا، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه من خلال هذا الأثير ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM. We'll be right back.
4: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد،
11: أريد، طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الخميس 17 أيلول وحلقة جديدة من هس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم دائما عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم خلينا نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، يسعد صباحك. وأنوار مطرية متابعة وتنسيق، يسعد صباحك أنوار. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأصل الحرية. صباح الخير متابعينا ومستمعينا على رايا اف ام ورايا تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. سعد صباحكم وين ما كنتوا، في بيوتكم، سياراتكم، أو في أشغالكم. ربنا يعطيكم ليرضيكم. سؤال قوي، ليش بنحكيش مع بعض؟ هذا السؤال موجه لكل الشعب الفلسطيني على كل المستويات. ليش لا نلتقي؟ ليه بنحكيش مع بعض؟ خلينا نبلش من فوق، من عند السياسيين. ليش بتحكوش مع بعض؟ الأحزاب ليش بتحكيش مع بعض؟ ليش لا تلتقي؟ مسؤولين وقيادة بحجم الوطن بيحكوش مع الوطن. احنا بدنا تلتقوا وتحكوا مع بعض عشان نحلها. يمكن احنا بحاجة بس نلتقي عشان نحكي مع بعض. يعني مش ضروري نروح على موسكو ولا على القاهرة عشان نقعد نحكي مع بعض. ومنحكيش بس على هذه المستويات، بنحكي عن كل المستويات. قرى ومدن مش عارفين يحكوا مع بعض ولا يتفقوا على خطة عمل مشتركة.
2: لا سؤال الحقا، طيب ضروري كان يسألني مثلا حكا، ضروري حقا، لا سيدي لسه ما حقا. طيب وليش لهلأ ما حقا؟ سنه بده ورقة وقلم، اجيبوا له ورقة ودرابة لا يحكي، وبركي جبتوا له ورقة وقلم وما حقا.
0: لازم يحكي. إذا الضرابة بسيطة، مؤسسات بتشتغل بنفس القطاع تتنافس بس ما بتلتقي ولا بتحكي مع بعض. خذوها على مستوى تاني، عائلات وأفراد، أخو لا يلتقي مع أخوه وما بيحكوا مع بعض. جماعة كلمة السر في الحوار. الحوار مهم، مهم نسمع بعض، مهم نلتقي، مهم نتفق ونختلف. بس لما نختلف نختلف على الطريقة، لكن لا نختلف على الهدف.

0: مطلوب من كل حدا يبادر من طرفه. انت بادر هلا بعد البرنامج، اتصل على صديقك، اتصل على اخوك، احكي له صباح الخير، احكي له صباح الخير بس بدي اطمن عليك. هل هو على الاغرب رح يتفاجأ، رح يستغرب، بس عادي كله بس بدي اطمن عليك.
1: احي احي شبيك شبيك.
0: واذا هو اتصل ما تحسسوا انه في شيء غريب في الموضوع، عادي عيش اللحظه معه. خلينا نكسر الحاجز، خلينا نلتقي وخلينا نحكي مع بعض.
1: حلفتك بالله، هلا انت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
0: انا بس بجرب احكي من قديش مهم نلتقي. احنا لو زمان التقينا وحكينا مع بعض في هالبلد اكيد وضعنا مش هالوضع.
1: انا عايز جمله مفيده.
0: والله هالحكي مفيد يا سلام، بس ان شاء الله الناس تلاقي اذان صاغيه، وبدنا قياده البلد تجتمع مع بعض عشان نرجع على ايد واحده. واحنا معكم حتى التاسعه. واليوم الخميس، اليوم يومكم، نستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-24-1-222 أو 3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970-592-421-222.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس.

واحنا لازم نلتقي، وتحياتنا لكل متابعينا وين ما كنتوا، وتحياتنا لأهلنا في بلعين وصفحة بلعين، احلى بلد بتصبع عليكم، واحنا بنصبع اهل بلعين الاعزاء. صباح الخير، يسعد صباحكم. وحدك ولا لحظة وحبيب، تحياتنا لك لأهل سلفيت.

أبو أحمد مطرية يسعد صباحك، تحياتنا إلك والكل بصبي عليك. سامر عنتري يسعد صباحك والله، يهونها على الجميع يا رب. شمسك عالية يا سلام. عزام عبدو يسعد صباحك، بكل هلا برنامج مع الناس، هلا بأغلى الناس، يسعد صباحكم بالخيرات والبركات والسعادة ويعطيك ألف عافية. تحياتنا إلك يا عزام حبيبنا. جورج أبو عيطة صباح الخير، تحياتنا لأهلنا في بيت سحور وبيت لحم وبيت جالة، صباح الخير جميعا.

0: وإلى عرورة ومن عرورة عبد خصيب. صباح الخير، تحياتنا لأهلنا في عرورة. محمد توبة يسعد صباحك، تحياتنا إليك. أبو آدم صباح الخير، وأبو عنان يسعد صباحك يا رب، وتحياتنا إليك من طاقم راية. عبود حمودي يسعد صباحك، بقول أستاذ أحمد ما حدا فاضي للثاني، مشان هيك ما بنحكي مع بعض، بس نفضل إن شاء الله بنحكي. ضروري نحكي مع بعض، وعشان نحكي مع بعض معنا اتصال. هلو، صباح الخير.
1: خير، يعطيكم العافية.
0: يا حي الله، يسعد صباحك.
1: كيف أيامكم؟
0: الحمد لله رب العالمين. أنت طمنا عنك.
1: والله تمام، الله يخليك أستاذي الكريم. والله أنا حابب أحكي معكم في هالمشكلة الواقع فيها حقيقة في هاي البلد.
0: نعم، عفوا مين معنا؟ بس عفوا،
1: معك دكتور جابر من سلفيت، طبيب أسنان.
0: حياك الله دكتور، هلا بيك.
1: خليك أستاذ، أنا في فترة في شهر 23 قمت بشراء سيارة من إحدى الشركات الفلسطينية في الوطن هون. والسيارة ظهر فيها مجموعة من العيوب، وهي السيارة
0: سيارة عفوا مستوردة ولا من سيارة وكالة؟
1: زيرو
0: وكالة. تمام،
1: رجعنا إلى مراكز فنية معتمدة في الوطن وأخرجنا تقارير ويعني اللازمة لحل هذا الخلاف بيننا وبينهم. لكن هاي الشركة طبعا توجهنا لحماية المستهلك والجرائم الاقتصادية، لكن هذول الشركتين طبعا هي كانت الوكالة إلى شركة وتحولت إلى شركة أخرى. الشركتين متعنتتين، يعني مش راضيين يحضروا النيابة ولا راضيين يجوا يقعدوا معنا لنحل هالقضية. يعني حقيقة صرنا تقريبا 3 سنين في قصة هالسيارة وهم مش راضيين. دفعنا لهم فلوسنا طبعا، دافعين 80,000 دولار تقريبا لهم، مبلغ كبير طبعا. وطبعا صار عندنا مشاكل في الصيانة، عدم توفر قطع غيار، عدم قدرة على تشخيص الأعطال، وذلك مثبت بالتقارير الفنية الكاملة. أستاذي الكريم، يعني واحد لما يشتري سيارة من وكالة محترم في هذا البلد لازم يتوقف معاه، لكن حقيقة هون بتعاملوا معك روح على القضاء. القضاء بدها تأخذ سنين وزنين وهي مرمية السيارة. يعني حقيقة إن واحد زهق من كثر ما حكى في الموضوع.
0: طب عفوا دكتور، بس يعني أنت هلأ رحتوا للقضاء صحيح؟
1: إحنا هلأ في نيابة الجرائم الاقتصادية.
0: نعم، يعني وهم ما بيحضروا إلى الجلسات ولا ممثل ولا محامي عنهم ولا إشي؟
1: ولا بيجوا ولا بيرضوا يحضروا ولا بيرضوا يتفاعلوا مع الموضوع، فاهم كيف؟ كل ما يتبلغوا كأنه الشيء يعني إنهم أخذوا الفلوس وانتهى الموضوع. طبعا احنا يعني احنا موقفين بامر خلاف تجاري 10,000 دولار. طبعا كان من البدايه حاب اوقف المبلغ كله، لكن حمايه المستهلك تقول لي مش مشكله، ادفع في النهايه رح تنحل زي لكن انا هيني لحد هون وصلت لي 3 سنوات في مشكله السياره. السياره ماشي 20,000 كيلو مصفوفه في الباركينج تبع البيت، وحقيقة زهقت من كثر ما حكيت مع المسؤولين.
0: السيارة هلا يعني خارج عن العمل؟
1: السيارة شغالة، ولكن أنا ما بقدر أضلني أمشي فيها كل يوم عطل، كل يوم عطل. يعني أنا سيارة لما اشتريت سيارة دفع حقا 80,000 دولار، كل يوم مشكلة.
0: طبعا
1: أتوجه
0: يعني الواحد بالعادة دكتور بروح للوكالة وبروح لسفر كيلو عشان ريح راسه.
1: أخي زي مصيدة هاي الوكالة، يعني صراحة يعني لما الواحد بيدفع مبلغ زي هذا وبده يروح يشتري سيارة تانية. أنا الحمد لله أنا ملعن بالضل، بس غير المرور يمكن ما يقدر يحكي وما يقدر يوقف هاي السيارة، أو ما يقدر يعني يبقى 3 سنوات على قيد يعني دفع الالتزامات. كل ما بتحكي معهم احنا بنخ

0: حكى معي رائد الرقيب قبل هالمرة وبدون عقاد نافذ كل مرة بيتجهوا نحو روح للقضاء. القضاء أنا شايفه يعني كيف تزعلش من كلمتي، أنا لما بدي أشتري سيارة $80,000 روح أدفع للمحاميين كمان أخرى 10-15,000 لأخذ حقي، بل خلاص برميها يعني في النهاية. فهمت كيف؟
1: مفهوم.
0: هم بيتبعوا هذا الأسلوب. هذا أنا إنسان جاي أشتري منك سلعة قابلة للاستخدام. للغير أنا مش طالب منك حضرتك تعطيني إشي ثاني. أنا لك حق عندي تأخذ فلوسك، ولي حق إني أخذ علبة سلعة مش أضلني قاعد في الكراجات.
1: صحيح صحيح، حقك تماما.
0: هذا حق طبعا تقارير فنية من معاهد
1: موجود معك تقارير. هلا دكتور عشان أنا أكون واضح معك، هلا بالعادة لما يكون في توجه للقضاء ويكون في قضية، كثير من الشركات خلاص هي بتقول لك الموضوع مش عندي، عند القضاء. هلا بس أنت بتقول لي هم غير ملتزمين بالحضور.
0: غير ملتزمين.
1: نعم. هلا السؤال، أنت عندك محامي؟ عفوا دكتور.
0: أنا عندي محامي.
1: تمام. هلا محاميك، معلش سؤال يعني عشان أفهم بعض التفاصيل دكتور. دكتور
0: أنا بتابع القضية مع الجرائم الإلكترونية. تمام. كل يوم مع الجرائم الإلكترونية.
1: تمام.
0: أغلب الأيام
1: بتصفيق. أوكي، سؤالي محاميك تقدم بموضوع أنه في عدم حضور من الطرف الآخر؟
0: والله لساتنا يعني ما تقدمناش هذا الإشي، ولكن إحنا يعني فرفطت روحنا يعني.
1: ما هو عشان هيك دكتور. دكتور
0: نرجع الأسبوع القادم لهذا الموضوع لنحصل على أوراق بالتبذات والأشياء اللي زي.
1: نعم.
0: لأنه صراحة الموضوع زاد عن حده.
1: نعم. أنا ما هو دكتور ما هو اسمعني، هلا إحنا بنكون على موضوع في إشي قانوني وفي محكمة وفي يعني جلسات عمالها بتصير. كمان
0: ما في جلسات، ما حد راضي يعني.
1: ما هو لو تخليني اكمل الجمله دكتور.
0: تفضل.
1: انا بحكي على اساس بكون في جلسات وفيش حضور من الطرف الاخر، لازم يكون في تصرف من طرفكم ومن طرف المحامي، لانه كمان بصير المحكمه بتاخذ اجراءات تانية، يعني بتبطل في جلسات المحكمه بتاخذ اجراءات تانية.
0: اوكي، احنا جاهزين، انا المحامي تبعي جاهز، لكن انا بدي تعرف انت كيف يعني، احنا كل ما بنحكي مع النيابه احنا قاعدين بنحقق في الموضوع وعمان هنا ماشي، وهم بالفعل ما قصروا يعني الجماعه يخلف عليهم ما قصروا، لكن الامور بتطول. يعني كل ما تحكي مع مدير شركه حبيبي روح وين ما رحت، في النهايه احنا خدنا فلوسنا يعني بما هو معناه.
1: موضوع عند القضاء في الاخر انه شو بحكم بس ما هو واضح انه يعني في نعم يعني في عدم تواصل صحيح مع النيابة من طرفهم. احنا عشان دكتور يعني رح نحكي معك تحت الهواء، زميلتي أنوار رح تتواصل معك، رح نأخذ منك شوية تفاصيل ومعلومات عن الشركة.
0: يعني أنا مشكور لكم يعني بصراحة، أنا ما يعني زي ما حكيت مرة أخرى بحبش أذكر أسامي شركات.
1: لا طبعا مش بصالحك دكتور، يعني احنا عشان احنا كمان واقفين معك مش بصالحك،
0: وأنا عارف إنه مش لصالحك. نعم. لذلك أنا بحب إني أمشي أموري لتنتهي قصتي، بس أنا برضو في نفس الوقت يعني بشتري سيارة مش أنا استخدمها، مش أنا قعدتها في الكراج.
1: صحيح صحيح.
0: $80,000 وقعدت خلص على حالي برضو يعني منطق.
1: لا طبعا يعني طبعا.
0: تأخذ مني ما بس فلوسي برضه أشتري
1: سيارة. ما حدا برضى الظلم وهذا ظلم.
0: ظلمات عمي. نعم. هاي تقارير، هاي بوليتكنيك الخليل.
1: تمام.
0: شاهد على كل.
1: احنا راح نتواصل معك ناخذ كل هاي التفاصيل، راح ناخذ شركه بدنا نجرب احنا كمان مع الشركه نحكي بشكل مباشر، وبعدين موضوع القضاء بس يا ريت تمشوا فيه كمان، وفي موضوع عدم استجابه الطرف الاخر وعدم حضوره. يعطيك العافيه دكتور، وان شاء الله امورك بتنحل. ومعنا اتصال اخر. الو صباح الخير.
2: الله يخليك يا احمد.
1: الله يسعد الصباح.
2: كيف حالك
1: يا حي الله ثائر؟ كيفك؟
2: الله يسلك.
1: شو الأخبار؟ زمان ما سمعنا صوتك يا ثائر.
2: والله يا أخي أحمد يعني وضع البلد يعني ما بخلي الواحد خليك يحكي على الشارع عم الطب. والله حبيبي همومنا أكثر.
1: إحنا من نسمعك نصب عليك، لا بدنا نحكي عن شارع ولا عن مطب.
2: ما هو السلام مش راضي.
1: ما تردش علي يا زلمة.
2: بكل أنا ريحتني.
1: لا ولا مرة.
3: أبعد محترم.
4: أم سوري.
2: حكى لي قال لي صوتك حنون بس سكوتك احن، هي يساله.
1: خلص اذا هيك موضوع مختلف عادي. الله يسعد صباحك.
2: صباحك حبيبي. بس انا يعني قريت اليوم هي قصه اعتقال اخونا الصحفي علاء الرماوي.
1: الله يفرج عنه يا رب.
2: الله يفرج عليك. يعني اللي صاحب فكر الامانه يعني الواحد انبسط فيها، حتى لو ما استفاد منها بشكل شخصي، بس شاف الناس كيف تفاعلت وسامحت بعض، واحنا يعني بوقت باحول شيء نسامح بعض في هالظروف الصعبه اللي بنمر فيها جميعنا، مش واحد لحاله.
1: صحيح.
2: فانا اللي بحكي فيه ان الحمله هاي ان شاء الله هو بيطلع طبعا وما بتطول، الحمله هاي لازم تستمر، ومش بس نسميها سامح لله، كان لازم نسميها كمان جكر في الاحتلال. واللي عنده إيشو خير يقدمه.

0: لهالناس لهالمتعثرين لهالمش قادرين يدفعوا يعني بنكون
1: يعني فادي ريت يعني انا استكمالا للي حكيت فيه يعني وشكرا لانك طرح هذا الموضوع واشي الله فيك اسره زميل رماوي بس يا ريت لما احنا بدنا نسامح حدا ونساعد حدا ندور عن جد للناس اللي بحاجه والناس اللي بتستاهل تتساعد وتستاهل انه نسامحها. يعني انا في حديثنا قبل يومين ثار مع الاخوات المتعثرات بمبالغ جدا بسيطه يعني فكره كمان مره احنا قبل يومين حكينا عن هذا الموضوع اللي بيجي بحرك لك كمبيلات بقيمه 2 مليون يعني يا جماعه الخير خلي زي ما بقولوا عاكل بيحكي وجنون بسمع مش معقول يعني خلينا نعطي الحملة حقها وخلينا نعطي عن جد يعني تكون أصابت هدفها. والله واحد تبع صيدلية قال عندي ديون لمجموعة عائلات صيدلية بألف شيكل سمحت فيهم إنها والله إنها قد تصيب الهدف أحسن من حرق 600 كمبيالة بقيمة 10 مليون شيكل.
0: كلامك 100% يعني اللي بيشتري دواء ما بيشتري دواء للرفاهية مش هو بالشاري قرض سيارة ولا قرض بيت ولا شمي هوا. هذا الزلمة بيشتري دواء بدي يتعالج ويعني نوصل لقصة ان وزارة الصحة على نقطع موضوع ثاني مقصرة بموضوع الأدوية. يعني أنا ببحث عن دواء
1: مقصرة فيش دواء
0: أكثر من شهر دواء تليف الرئتين كيف علي يعني شو دواء إنه صعب يعني إذا ما أخذت بتضل تعبان نفس مش نفس وما فيش في الصحة بدك تجيبه من برا 10,000 شيكل الناس من عندها تجيب. فهذا الصيدلي عن جد كل الاحترام له لأنه أصاب الهدف من الحمل زي أنت ما تفضلت إحنا ندور على الناس المتعففة المتخبيين هذول اللي إحنا مش شايفينهم شايف علي. فأنا كل التحية لك وإن شاء الله ربنا بفرج عن أخونا
1: يا رب الرمامي. آمين يا رب.
0: وإن شاء الله كمان الاتصالات بالذات الاتصالات اللي الناس فواتيرها مفصولة عفوا يعني
1: فاصلين خطوطها نعم خطوطها مفصولة
0: تعد عليهم أخي نعم. يعني هو الزلمة مش قادر يدفع فاتورة فاتورتين وانت قاعد لسه بتعد عليه فواتير زيادة وانت فاصل الخط انت مش معطي خدمة بتعد عليه النت وبتعد عليه دقائق الاتصال وانت فاصل خطه الارسال
1: نعم نعم.
0: فبتمنى منهم يعيدوا النظر ويعني يشوفوا حال هالعالم
1: ويعني وهي الدعوة يعني هي الدعوة كمان ثائر للشركات وللمواطنين وللناس وللمقتدرين انه عن جد طلعوا حواليكم شوف الناس قديش بحاجة. الله يسعدنا صباحك يا ثائر وطولش علينا يا ثائر
0: يسعدك يا حبيبي.
1: الله يسعد صباحك سلامات. طيب احنا عنا كثير من الرسائل وعنا بعض المتابعات ابقوا معنا بعد الفاصل.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
3: برعاية جوال

0: معتمدين. جوال كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

0: عودة معكم أعزائي المشاهدين والمستمعين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وعودة مع رسائلكم، كل الاحترام لكل المتابعين وين ما كنتوا اللي انضموا لنا من جديد.
1: اللي بحبك إلك عيد
2: إلك عيد إلك عيد
1: أحبي بعيد وتقل بحياتي.
0: وطارق عزموطي يسعد صباحك بكل الكلمة الطيبة صدقة لا تستصغر أثر الابتسامة أو كلمة الدعم أو جبر الخاطر لشخص تعب من قسوة الأيام. الله يسعد صباحك. وعصام يسعد صباحك يا عصام. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
3: كيف حالك يا استاذ احمد؟
0: يا حي الله على ابو فارس.
3: هذا البرنامج مع الناس مش الصباحات يا زلمه.
0: ابو فارس صباح الخير. ابو فارس وين الغيب؟ ابو فارس
3: هنا بين العيادي. كيف تحت؟
0: الله يبارك فيك. يعني ابو فارس ما احنا من الصبح من كل الناس لازم تحكي مع بعض، ما هو عشان برنامج مع الناس بدنا الناس تقرب شوي من بعض. يا ابو فارس
3: احنا ان شاء الله
0: بدنا الكلمه الطيبه. يا ابو فارس
3: احنا ان شاء الله ملاح مع بعض.
0: يا رب امين يا رب. الله يهدي بالنا وبالك.
3: انا بدي اشكر
0: تفضل
3: العميد لؤي زريقات لانه حكيت معها هذيك اليوم بالنسبه للتريلات اللي بمركن صباحا للمدارس.
0: وين اي منطقه قصدك؟
3: قصب جميل صباصي.
0: نعم
3: صباصي. يعني كنا يعني لازم في عندك طلاب صغار بروح على المدارس وكل سنه بكنا نحكي.
0: انت قصدك عن التريلات اللي بتروح على زهره الفنجان ابو فارس؟
3: نعم.
0: التريلات بتروح على زهرة الفنجان؟
3: لا تريلات حصمة كبيرة كل من ياسين مثلا بيبي وغاد مثلا يعني.
0: نعم.
3: كنا بدنا التريلات كل سنة بكنا نحكي معاه، وهسه إذا أترايب هي بطلت تحكي معه من الاجتياح، بطلت تحكي معه من 23 لليوم ما حكيتش معه.
0: مع مين؟
3: مع لؤي زريقات.
0: الله يسامحك ابو فارس.
3: لسه هيجي كل يوم حد الساعه 11. كيف
0: لسه هذيك اليوم كان معنا
4: العميد لاعب نادي ابو الامراس المندفع. اصحى صديقي حول.
3: المهم احنا
0: ابو فارس
3: على تكثيره ان واحترامه ان الشرطه كلها محترمه
0: يعني، واحنا هينا بنشد على ايدك ابو فارس وبنصبح على العميد لؤي رزقات من كله. الله يعطيك العافيه ويسعد صباحك وان شاء الله بس انهم استجابوا يا ابو فارس.
3: استجابوا ساعه زمان الصبح صباحا ساعه، وبعد عند الظهر طلوع ساعه.
0: طب الحمد لله رب العالمين. احنا شو بدنا غير تكون يعني الدنيا رواق؟
3: في اخرى سؤال يعني الناس تتبرع مصاري وكذا وتسامح ناس. ما في عندك مؤسسات مرة استضافنا جمعية العربية للمكوفين في اذاعة راية على زمان طلعت علوي. يعني هاي الجمعية عمرها 94 سنة منذ سنة 1932 في القدس بعيد عن الحرم 100 متر. فاحنا من يوم الكورونا للان الوضع الدهور فيها كثير. نتمنى اللي بيساعد الناس يساعد الجمعية الثانية، لهي بتساعد المكوفين من الشمال للجنوب.
0: طب والجمعية وين مقرها اليوم؟
3: بالقدس. رقم تلفونها 02-627-3535.
0: طيب تمام فارس، بس أنا قصدي إنه يعني ما عندهم مش أفرع ثانية في الضفة؟
3: لا في عندهم في عم بالخليل أمرار مكة بالخليل.
0: يعني أبو فارس إحنا اليوم
3: جمعيات مكوفين في الضفة كلها.
0: نعم نعم صحيح.
3: يعني بتمدهم كلهم يعني إيه مثلا بدهم كشف بدهم كذا أشياء بتجيب لهم إيه. هسه السلطة يعني إسرائيل هسه كانت بتضيق على الجمعية مشان تطلعها من القدس.
0: نعم نعم. يعني وهذا التضييقات على كل الناس أبو فارس، تضييقات على كل الناس وكل الجمعيات. ويعني صراحة كمان وضع الجمعيات في البلد اليوم مش كل هالقد بسبب يعني التمويل اللي صار محصور على شعبنا الفلسطيني. كل الاحترام أبو فارس يسعد صباحك، وتحياتنا كمان للعميد لؤي رزقات كمان مرة.
5: بيقولوا لبسها لونه وحرير وخاتم الماس

0: شبهتنا بكلام الناس.
1: ويقولوا شو ما يقولوا، لبسها لولو ولا لبسها ذهب ولا احنا خلينا بلا كلام الناس.
2: تعرف تقول قميش نفيش يا نفش يفش قميش نفش؟
1: لا
2: مش قفش كده كمان. بتعرف تقول طبق طبق وكذبق في طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق في
1: الولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول
0: ما بينقاس.
1: صباح الخير لناصر بكل ما بنحكي لأنه ما بدنا نحكي لأنه بنخاف نحكي لأنه ما حكينا بنكشف بعض وبنعاود نختلف. ومعنا اتصال هاتف. هلا صباح الخير.
3: يا صباح النور.
1: الله يسعد هالصباح. مؤمن يا مؤمن، شو أخبارك يا مؤمن؟ يسعد صباحك وعلي جناحك يا رب.
3: اللهم أمين جميعا يا رب. أحمد يعني سيدنا بس منك وصل لي رسالة.
1: يلا نسمعك.
3: لا شهدنا في شرطة دير ذلك.
1: نعم.
3: مؤخرا بجوز يعني سنين نسكي من قل من شهر رجعت الجامعة بشكل طبيعي والتزام.
1: نعم.
3: إن شاء الله بتضلها ملتزمة وربنا بزعد عنها
1: يا رب. إن شاء الله يا رب.
3: ساعات الليل ساعات المساء تعرف المنطقة القريبة من الجامعة واللي حوالين الجامعة مليانة سكنات طلاب وقبل الطلاب يعني بديش أقول لك عائلات وأطفال ومرضى. ما بين طفل بدي يروح الصبح على المدرسة لازم ينام بكير، ما بين طالب عنده محاضرة بدري لازم ينام بكير، وأخرا السيارات اللي بتضلها تسرقع بالليل وأصوات جدا مرعبة والله العظيم.
1: تحديدا في محيط الجامعة يعني بنحكي عن منطقة أبو قش والمنطقة.
3: لا لا لا يعني أنت بتحكي حوالين الجامعة بالضبط المربع اللي فيه الطابو واللي فيه جامعة برد.
1: تمام تمام.
3: يعني هم غالبا بيروحوا من الكافي شبات متأخر شوي يعني الأصوات جدا مزعجة جدا مؤذية. في فترة من فترات أنا اتصلت على الشرطة وقعدوا كم من يوم بيعملوا دوريات حوالين المنطقة واختفت هاي الأصوات تماما تمام. ولكن الإشي الفترة الأخيرة رجع ورجع بزيادة والأصوات يعني مزعجة ومؤذية. إذا نحكي بس على طلاب وعلى أطفال بدهم يروحوا على المدارس أو أطفال
1: لا صحيح له إزعاج بشكل عام يعني.
3: وإنت بتحكي متأخر شوارع فاضية الصوت بكون كثير عالي واحنا اليوم يعني انت شايف الجو الواحد يعني بنام وفاتح
1: الشباك يا دوب.
3: طبعا
1: يعني يا بتنخنق يا بتنزعج واحدة من التنتين.
3: واحيانا ممنوع تشغل المكيف تعرفش ليش بس ممنوع.
1: هاي ما اذا فيها انظمه داخليه جوا الدار يمكن.
3: لا ما هو انت تصبح انك بدك تصبح مريض يا الولد مريض يا اما تصبح خلص يا اما فاتوره الكهرباء الراتب مش مساعد
1: وراح راح تمرضك فاتوره الكهرباء.
3: بالضبط في كل الحالات ممكن تمرض.
1: ان شاء الله ولا يهمك. احنا راح نتابع مؤمن راح نتابع هذا الموضوع مع شو الاخوه في شرطه بير زيت وان شاء الله انه بكون في متابعه دوريه. وشكرا جزيلا لك يسعد صباحك.

0: ويسعد صباحكم أعزائنا المتابعين والمشاهدين ومتابعين وين ما كنتوا. أنا سحمدات يسعد صباحك, وأمجد صباح الخير يا أمجد, وأبو عمر يسعد صباحك وإلك ولأهل بالعين, وأبو طارق الطريف صباح الخير.
1: قاعد كل جروح مليون.
0: أبو طارق بقول إحنا صرنا أصدقاء فقط مع العالم الافتراضي. والله معك حق أبو طارق.
1: مو قلبي وحدة الجرح, كل يحس مجروح, اختنق واتنفسك

أمير زيدان، يسعد صباحك يا أمير، تحياتنا إليك وتحياتنا لكل متابعينا منار. طبعا بإمكانك تحكي مباشرة على الهواء على أرقام البرنامج. و يعني في موضوع المدارس، المدارس والعملية التعليمية يا جماعة الخير، هلا احنا كنا عارفين انه في مشكلة كبيرة جدا في موضوع الالتزام، في موضوع الدوام المدرسي. ما فيش عندنا 3 أيام في الأسبوع والأيام غير مكتملة، أولادنا حسب التقارير الأخيرة بتقول في مصيبة تعليمية.

وانا بدي اقول بس انتوا تزعلوش علي، يعني بدي اقول الموضوع بده تحرك في موضوع الدراسة، واعتقد انه لازم يكون في عنا توجهات داخلية احنا نشتغلها كأهالي مجلس أولياء أمور بلديات جمعيات محلية، لازم يكون عندنا تدخلات كمان من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه. يعني خلي يكون عندنا مبادرات بخصوص التعليم يا جماعة الخير. إيش يعني مبادرات؟ يعني تعالوا في قرية من القرى، تعالوا يا جماعة الخير عندنا 500-600 ولد في البلد في المدرسة، شو ممكن نعمل معهم؟ كيف ممكن نعوض الفقر التعليمي؟ إن ضلنا نستنى أنا بقولكم الفاضي. احنا بنحكي عن فاق التعليمي عمره 4 سنوات، اذا بدنا نحط برامج عشان نعوض هدول 4 سنوات بدنا 16 سنة اذا ضبط.

0: ولا حدا بيزعل على حدا. عشان هيك انا بقول يا جماعة لازم نكون احنا اصحاب مبادرات. على الاقل لو مسكنا مجموعات من الطلاب اللي عندهم مشاكل تعليمية وقدرنا كان ممكن نعمل شيء. ومعنا اتصال هاتفي. الو معنا اتصال. اهلا اهلا يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك اخ احمد.
0: حي الله اهلا وسهلا فيك تفضلي.
1: الله يسعدك يا ربي. طبعا انا الي متزوجة تقريبا حوالي فوق 14 سنة.
0: نعم.
1: فما صار في عندي اي اشي يعني. فقالوا لي انه ما بزبط معك الا زراعة.
0: عفوا بتحكي عن عفوا اختي انت بتحكي عن موضوع ما صار معك اشي بخصوص الخلفة يعني.
1: صحيح.
0: نعم.
1: فطبعا انا بتمنى من القلوب الرحيم انه بعد الوضع اللي احنا فيه وانت عارف كيف الوضع اللي بتمر فيه فلسطين بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني انا بشتغل خياطة انا وجوزي يدوب بنطلع معاشنا نكفي معيشتنا انا وياه.
0: نعم.
1: فطلبوا مني من مركز رزان انه تقريبا 10,000 شيكل.
0: نعم.
1: طبعا انا لا املك شيء منهن.
0: طيب عشان اوضح للسادة المستمعين المشاهدين اللي بتابعونا الاخت تواصلت معنا من فترة واحنا كنا بنحاول نرتب لها اشي على اساس انه كيف ممكن نعمل احنا عارفين وضع اقتصاد على كل الناس وهي حبت اليوم تطلع تحكي مباشر على الهواء. الاخت متزوجة منذ اكثر من 14 سنة لم يرزقكم الله يعني الخلفة وهي يعني بتطلب اهل الخير اللي بقدر يساعد في هذا الموضوع انه مطلوب مبلغ 10,000 شيكل للاخت لأحد المراكز الموجودة في الضفة الغربية تحديدا في منطقة رام الله على أساس أنه ممكن تتساعد في موضوع الزراعة والمبلغ المطلوب هو 10,000 شيكل. صحيح أختي أنا هيك المعلومات صح؟
1: مزبوط. يعني حتى أنا أول ما سمعت أنه في المركز هيك صاحبت حالي وطلعت خيب أملي كل الدنيا. طبعا في رب العالمين أنا أمل كبير أنه الله يعطيني ويجب
0: إن شاء الله يا رب الله
1: بس
0: كريم.
1: يعني هاي طبيا أنه خلص زراعة لعمري زراعة فما بدي يفوتني القطار بالصراحة يعني إنه
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكونوا سمعينك أهل الخير وإن شاء الله أنه حدا بيقدر يساعد في هذا الموضوع. يعني الأخت كمان مرة متزوجة من 14 سنة ولم يرزق الله الخلفة وإن شاء الله أنه وانتوا بتسمعونا وبتسمعوها بتطلب يد المساعدة في عمل زراعة واعتقد انه حق كل ست انها تفكر انها تكون ام
1: يا رب
0: وان شاء الله على ايديكم وعلى ايدين اهل الخير ربنا برزقها وبرزقكم.
1: صدقني يا اخ احمد اني عارف انه الواحد في فلسطين اهل النخوة واهل الشرف واهل الكرامة يعني الا يساعدوني. انا متوقع املي بالله وفي كل اللي بسمعوني
0: دائما املنا في ربنا كبير ودائما ودائما اهل هالبلد اولاد البلد دائما بيثبتوا كل مرة انهم على قد المسؤولية وان شاء الله ان شاء الله انه بيجينا تلفون بقولنا انه هاي الست اللي حكت موضوعها عندي ان شاء الله.
1: الله يجبر خاطركم.
0: الله يسعد صباحك وبالعكس هذا واجبنا ونتمنى ربنا يحقق لك أحلامك ويرزقك
1: يا رب
0: وكان الله بالعون. يسعد صباحك.
1: الله
0: يعني يا جماعة اللي بيقدر يساعد في هذا الموضوع أرجوكم ما يتردد. طبعا الست عندها كل التقارير والتعاملكم راح يكون مع المركز مباشره.

يسعد صباحكم. انا متاسف على الرسائل اللي ما اخذتها من الفيسبوك. يسعد صباحكم جميعا وتحياتنا لكم, وايضا على رسائل الواتساب. ابو خالد انا صبحت لك على كل الشباب, وبلاش ابو فارس يزعل.

وتحياتنا لكم وتحياتنا لكل الزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. السلام عليكم.

0: جوال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: من جديد حياكم الله وأهلا بكم. إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم وآخر من ذوي الإعاقة بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية فجر اليوم، بالتزامن مع اعتقاله 23 شابا على الأقل من قرية حجة شرق المدينة. الدفاع المدني يعلن أن 100 مواطنا كانوا داخل المبنى الذي انهار أمس في مدينة غزة، ارتقى منهم 21 وأصيب 45 آخرون. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن وجود نحو 400 بناية مهددة بالانهيار الفوري يقطنها مدنيون في قطاع غزة، ووزارة الأشغال العامة تقول إن العدد يقترب من 3000 مبنى. مركز الإعلام الحكومي في غزة يكشف عن وجود أكثر من 8500 مفقود تحت الأنقاض، ويدعو لفتح المعابر وإدخال معدات الإنقاذ الثقيلة والوقود. صحة غزة تعلن خروج 70% من مولدات الكهرباء في المشافي عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطاع الغيار. جمعية عير عميم الإسرائيلية الحقوقية تفيد بأن الاحتلال يستعد الشهر القادم لفتح باب تقديم العروض لإقامة أكثر من 2160 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان على أراضي القدس المحتلة، وذلك قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية القادمة. بنيامين نتنياهو يأمر بالبدء فورا بإعداد وتطبيق قوانين لمكافحة التشهير بجنود ودولة الاحتلال، متعهدا بسحب الجنسية وتكبيد من يشوه سمعة إسرائيل خسائر مالية فادحة. الوزير الإسرائيلي المتطرف تمار بن كفير يؤكد دعمه لعريضة استيطانية تطالب بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين اليهود بعد غد السبت. الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين، ومعهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب يعتبر أن الأرهاب اليهودي والجريمة القومية يسرعان انهيار ما تسمى بالأنظمة في إسرائيل. إدارة ترامب تستعد لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع دولة الاحتلال بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، تشمل قنابل ثقيلة تزن 2000 رطل. لبنان وإسرائيل يتفقان على عقد لقاء جديد وجولة موسعة من المفاوضات في روما خلال الشهر القادم. الأمم المتحدة تحذر من تدهور إنساني كبير في اليمن، معلنة تسارع حركة النزوح في الساحل الغربي والحديدة إثر وصول أكثر من 100,000 نازح جديد خلال أسبوع واحد فقط. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن الحوثيين يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل أخرى لإنتاج الأسلحة الأكثر تطورا بأنفسهم وتقليل اعتمادهم على إيران. أمريكا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى السعودية محذرة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران واليمن. وأخيرا مجلس النواب الأمريكي يصوت مجددا لصالح قرار يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران. انتهى موجزنا، قرأت نجوى الحمدان، المزيد في الساعات القادمة، تابعوه من خلال هذا الأثير ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: أنا أريد،
12: أنت أريد،
11: هو أريد،
13: وهي أريد،
11: أريد.
14: طور عالمك.
15: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
16: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
15: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
16: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
17: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كتاب الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة عام 48 900 و1000 ميلادي في دولة الاحتلال، والصادر عن قسم المعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمحرر من قبل محسن محمد صالح عام 14 و2000 ميلادي، يتناول نشأة الأحزاب العربية داخل إسرائيل وتطورها ودورها في الحياة السياسية ودعمها للفلسطينيين في مفاهيم مرتبطة مباشرة بموضوع الأراضي التي أصبحت لاحقا مصادرة لصالح دولة الاحتلال عام 48 900 و1000. وصدر عن هذا المركز هذا الكتاب ليناقش العديد من القضايا الحساسة، إذ يقول الكتاب بأنه في مرحلة تأسيس إسرائيل وجد الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة أنفسهم أمام واقع سياسي جديد، إذ لم ينخرطوا في البداية بصورة واسعة في الأحزاب الإسرائيلية مع وجود بعض المشاركة والتصويت لأحزاب قليلة وبمشاركة بسيطة، وخصوصا بعض القوى اليسارية. ومع مرور الوقت تطورت محاولات بناء أطر وأحزاب عربية ذات طابع عربي أصيل يحمل آلام وطموحات الشعب الفلسطيني ويسعى للحفاظ على الهوية السياسية ويقوم على برامج تعبر بصورة أكبر عن مطالب المواطنين العرب الفلسطينيين. ويركز الكتاب على تطور الأحزاب العربية وبرامجها ومواقفها من القضايا السياسية والوطنية، إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الكنيست والانتخابات المحلية، كما يبحث في علاقاتها بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي قدرتها على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية. ومن الموضوعات الأساسية التي يناقشها الكتاب العلاقة بين الهوية الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، فالأحزاب العربية تواجه وضعا سياسيا مركبا، فهي تعمل داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتشارك في الانتخابات والكنيست، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجتمعا يحمل هوية قومية فلسطينية يعيش في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك تتدخل في برامجها قضايا المواطنة والمساواة والحقوق المدنية مع قضايا وطنية مثل القضية الفلسطينية برمتها والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة. كما يوضح الكتاب أن الأحزاب العربية واجهت تحديات كبيرة في التأثير داخل النظام السياسي الإسرائيلي بسبب طبيعة التوازنات الحزبية الإسرائيلية وتفوق الأحزاب اليهودية عددا، إضافة إلى سياسات وقوانين يعتبرها الكتاب تمييزية داخل المواطنين العرب. وتكمن أهمية هذا المرجع في أنه يقدم الأحزاب العربية باعتبارها جزءا من النظام الحزبي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومن ثم فإن الكتاب يعتبر ضروريا لفهم مواقع الأحزاب العربية في الكنيست وعلاقتها بالائتلافات الحكومية وحدود تأثيرها وتطور تمثيل المواطنين العرب في السياسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى العقود الأخيرة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات الشركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو ملياري دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصفها القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتور

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير للشعب الفلسطيني في كل مكان. صباح الخير لكم أينما تواجدتم الآن. أتمنى تكونوا مناح كويسين، معنوياتكم عالية، صحتكم منيحة، ما في أي أعراض للأمراض. أكيد إحنا مش فل انبساط كشعب فلسطيني، أكيد مش بالنا هادي ورايق مليون بالمية، أكيد وضعنا مش تمام التمام كما نريد مقارنة بشعوب أخرى، ولكن نحمد الله على كل حال. يمكن فيش أخبار كويسة نسمعها بين الحين والآخر، لكن كمان هذا لا يجعلنا نفقد الأمل بالمرة، هذا ما بيخلينا ننهزم في زاوية ونعيش حياتنا في قوقعة. مستمعينا في الجنوب والوسط الشمال، يسعد صباحكم اليوم الخميس، من الخير لشعبنا وين مكان، وتحديدا لأهلنا في قطاع غزة. ربنا يكون معاهم، يفرج عنهم. لا يعني أنه الواحد بيحكي وعايش حياته أنه مش مراقب للأوضاع ومش عارف شو اللي بصير، هذا لا يعني أنه الواحد قلبه مش حزين وأنه بيحاول يفعل ما بإيده علشان أولاد شعبه. شكرا لكم على تواصلكم. رقم الواتساب 0592421222. أول إشي بدنا ننجز بعض اللي مصبحين علينا، لأنه يعني حتى كلمة صباح الخير لما يكتبها الواحد أكيد بغلب حاله، وأنا أقدر لكم أنه أنتم متواصلين معنا، بس مش عارفة من وين أبلش، مش عارفة مين أول واحد، منى ولا أبو جواد ولا هديل ولا ناصر منصور ويعقوب عقل والعزام عبدو، سندس، أبو عنان، أبو خالد، إمرواد، غادة، علاء الألفي، يوسف سنوبر، رضا سنوبر، يحيى سنوبر، كل آل سنوبر، سنوبر زاكي، صباح الورد يا ميمون، عياد، حسن، أسعد، قاسم، سلامة، عامر، مرايطة، وابن سامي. شد حالك يا ابن سامي، عامر بيقول أحسن إشي الواحد يحط مصاري وينسى وينهم، بس ترجع تلاقيهم مرة وانت منقطع، هذه أحلى شعور. صباح الورد يا غالب زيدان وحبيب أبو زريق وإم حسن ودير الغصون كلها يا عمر، إم عبيدة ومحمد توبي وأسايد، هلا بعلا وأبو زياد وإم مصطفى وليندا. شكرا يا آيات رمضان وألمنيوم ظهر المالح، الشباب اللي هناك العمال منصب عليهم جميعا، رزق، لؤي، حمود الخطيب، صالح سمار وصالح ياسين وأبو صالح والمعلم الكبير محمد أبو عيشة من كفر قرعة، اسماعيل الترابي ورامز عبد الباقي، صباحكم سوبر سوبر هاتريك. نزولا عند مقترحاتكم التي تكررت في الأسابيع اللي فاتت والأسبوعين اللي فاتوا تحديدا، ارتقينا بأنه أنا ما بحب أفشل حدا، وحتى لو حكينا بموضوع الميراث من قبل بالسنوات اللي فاتت أو الأشهر اللي فاتت، فأنا بشوف أنه موضوع اجتماعي متواصل لا ينتهي الحديث عنه بمجرد أنه حكيت حلقة ونسينا أو سكرنا الدفتر. موضوع الميراث تحديدا زاوية حرمان البنات من الميراث، حرمان الخوات. أنا بعرف أنه الميراث هو اللي بيبقى للواحد يعني بعد ما يتوفى الأب، لأنه وحياة الأب المفروض، أنا اللي بعرفه ما بعرف حد يصححني، بحياة الأب يعني هذا وصايا وإشي زي هيك، لكن الميراث الحقيقي هو بعد وفاة الأب تقسم الورثة على الأولاد والبنات. بس سلام، بدي أسألك سؤال، أكيد أنت بتعرف قصص صح؟ وأنا بعرف قصص لناس حاولوا أو حرموا خواتهم من الميراث، في ناس كتير حاولوا وجاهدوا بكل قوتهم، لا ممنوع تاخدي، لا، وبيضل ماطل وما بيحكي شو السبب. إذا عندكم قصص بتعرفوها بدون ما تذكروا أسماء، أهلا وسهلا فيكم، تحكونا عن قصصكم في هذا الجانب. بصراحة المستمعين الرجال اللي بسمعوني، والله احكي بصراحة وما تحكي اسمك، هل بتفكر انه في سبب انك تحرم اختك من الميراث؟ هل في انت يعني مفكر تحرم خواتك او مش حابب مثلا تعطيهم، وليش؟ بعد عمر طويل بناتك بتفكر انه كيف بتعلم اولادك، كيف بتربيهم انه ما يحرموا خواتهم من الميراث، شو بتحكي لهم، كيف بدك تضمن؟ طبعا رسائلكم مشاركات صوتية. سؤال ثالث جايكم في الطريق، سؤال بدي تركزوا على كل الأسئلة عشان انت اختار سؤال وجاوب عنه. شو بتحكوا للست اللي بتسمعنا الآن؟ نفسها تطلب ميراثها وحقها ومستحية، لا وخايفة، خايفة تخسر إخوتها، خسارة الأخ مش إشي بسيط، غضب الأخ وزعله مش إشي بسيط عند الوحدة، لك يبطل يفوت علي أخوي، لا والله ما بدي المصاري، فبتشتري إشي مقابل حقها. شو بتحكولها، شو تعمل، كيف تتصرف؟ طيب لو طلبت حقها وقالت لأخوتها أعطوني والله أنا بحاجة، والله بدرس أولادي، والله وعندي عن جد طلاب، عندي حاجة، أنا ببني، أعطوني جزء من هالميراث، أعطوني حقي، وزعلوا منها، شو تتصرف، شو تعمل، بالكم شو الحل الأنسب؟ لاحظوا إني ولا سؤال بدي أوجهه للي بحرم خواته، لأنه أصلاً ما عنده، أصلاً ما عندوش القدرة إنه يجاوب، لأنه ما بيسمعنا غالباً، لأنه لو بيسمع بحن. حجي سلام ضل ميراث، أكيد الميراث حتى لو كان قليل عليه أن يوزع بالعدل حسب ما حكى ربنا، لازم يوزع شو مكان حتى لو دار العيلة، فنقول ما ضلش أرض وإبصر إيش. وفعلا هاي كمان على فكرة بعض الإخوة هيك بيحكوا، أصلا هو ضل أرض، ما هم اليهود أخدوها، ما هم إبصر إيش. وفي منهم بيعطي خواته أرض، بيعطيها حقها في الميراث، بس وين؟ في منطقة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، منطقة لا فيها حجر ولا بشر، ومنطقة يمكن مهددة بالمصادرة، منطقة إبصر شو مصنفة، ولا فيها مزبلة، ولا فيها إشي، فبيعطيها يعني أرذل الأشياء متعمدا. أهلا وسهلا فيكم، هذا بناء على رغبة كثير من الناس نحكي في هذا الموضوع، نفتحه، فإذا بتحبوا تشاركونا، تحكولنا قصص، تبدوا رأيكم في الموضوع. وما بدنا المدينة الفاضلة، واحد يحكي أنا مش ممكن أعمل هيك، حكولي قصص هيك وقصص هيك.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.
0: خلص شو ضل إشي نحكي غير إنه شو بدي أحكي عن الزغلول، شو بدي أحكي، جعبالي أحكي إشي. الفكرة مش بالطعم، الفكرة مش بس بإنه أكله زاكي، الفكرة باللمة والجمعة اللي بتلمكم مع بعض، الفكرة بإنه الناس اللي بتروح بتنبسط، والولاد الصغار اللي بروحوا كمان بينبسطوا. الفكرة إنه الزغلول أكبر من مجرد مطعم تاكل وتروح. صباح الورد يا عبدالله الجوهري، صباح الفل يا عبيدة زيدان أبو الأيهم وإخوانك شفرية الشحن والتريلات، الله يحميهم ويسر أمورهم ويردهم سالمين يا أبو الأيهم إن شاء الله يا رب، وإنت كمان. كمان مرة إحنا عرضنا موضوع الحلقة اليوم، وننتظر رسائل صوتية لمشاركاتكم يا أبو آدم وما بعد وما قبل أبو آدم. يلا من بعد الزغلول وين بتحب تروح؟
1: شداد الضيافة،
0: عشان القرب الجغرافي وهيك، بس شداد موجود في كل منطقة، يعني التوسع الجغرافي تبعه متواصل ومتمدد ويتوسع ويكبر. الكاتشب تبع الضيافة أكل الجو مع كل الوصفات اللي بتحتاج للكاتشب.
1: عالم من النظافة،
0: وبس عالم، هو عوالم داخل علبة اسمها سمارت أو مسك.
1: فخر الصناعة الوطنية،
0: فخر الصناعة الوطنية، فخر الصناعة الوطنية، أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا اللي بلش في أوائل الثمانينيات،
1: شركة الجنيدي
0: كان الأب الوالد رحمة الله عليه هو وولاده يبيعوا الحليب على البسكليتات. تخيلوا من بسكليت ومن جرة حليب صغيرة إلى مصنع ضخم وإلى صناعات وطنية فلسطينية تحصل على شهادات الجودة العالمية. طبعا الجنيدي.
1: شيني اكسترا.
0: اها وصلنا الى المكان اللي لازم. بتعرف اذا بتغفل عنه بتروح عليك كتير شغلات. اذا بتغفل عنه ساعة ممكن ينزل عرض ساعتين ويخلص وانت مش داري. زي مبارح نزل من الثلاثة للخمسة عرض. اللي لحق حاله كان شاطر والتقطه ومنزل تطبيق شينيمي ربح ووفر.
1: بنك القاهرة عمان.
0: بنك القاهرة عمان. اشتري اليوم وادفع براحتك من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان. اختار اللي بدك اياه وحدد وحط خطة التقسيط اللي بدك اياها وعدد الدفعات. مش البنك اللي بحددها بل انت عميل البنك. انا اسفة بس هيك اسمه عميل بنك القاهرة عمان. مش دائما كلمة عميل تعني جاسوس. الجاسوس جاسوس. شو مال المستمعين؟ شو فيه؟ في اشي غلط اليوم؟ في اشي غلط انا حاسسته فيه اشي. في انترنت وكل شيء واضح وكل شيء تمام والرسائل بتوصل، بس في اشي غلط، عدم تفاعل مع الموضوع اللي اصلا زن علي الكثير من الناس انه احكي فيه. وانا احكي لكم حكينا في هذا الموضوع بشكل عام بس زنيتوا علي. طيب على كل حال، على كل حال بنحكي انا وسلام فيه عادي. حط المايكروفون وحضر لحالك عادي، ولا ادنى مشكله. بنتناقش انا وياك في موضوع الميراث، بلكي صح لنا ميراث واحنا لا نعلم، ميراث فكري مثلا.
1: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا. بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة.

0: الجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: أحلى صباح لكم مستمعينا الأعزاء في كل المكان, في كل المكان, في المكان القريب والبعيد من رايا, في أي المحافظات, في أي الدول, اللي بيشوفونا كمان على شاشة رايا tv.bs, اللي عم يتابعونا مع فنجان قهوتهم المعهود صباحا. بعرفش قبل الفطور أنا ما بفضل, بقول لكم صراحة لازم بعد الفطور. شكرا على قلب الحب على الشاشة يا للمستمعين, هاي للمشاهدين. قهوة زحيمان دائما حاضرة, فصحة وهنا مسبقا. في كمان قهوة سريعة التحضير من زحيمان بالجولد أو الكلاسيك, فيكم تختاروها. من صبح على أول مستمع بعتلنا بخصوص أنه عنده دوشة وصعب يسجل, ولكن بيقول أنا بديش أحكي المنطقة, بلاش, هو منطقة طول كرم, إخواله 5 ما شاء الله, بيقول حرمونا إحنا الأيتام وحرموا خالاتي من الميراث, وخالي حج واعتمر, حكى أنا بعرف الله بس بالميراث للبنات بديش أعطي. والله إنك بتعرف الله منيحك, فعلا إنك عارف الله وكلام الله حافظه, وفعلا إنك يعني متبع لكلام ربنا منيح يا خال هذا الإنسان. ودائما بيربطوا الناس, بيقول لك يعني حرمونا رغم إنه كنا فقراء, حرمونا إخوالي وإحنا مثلا أيتام. أصلا أنت حتى لو كنت غني, جوز الغني بيعطوها, الغنية جوزها بيعطوها, سبحان الله, لما بيشوفوها محتاجة ببطلوا يطلعوا عليها. طيب مستمعة تانية أو مستمع بيقول, طبعا ما بدي أذكر أسامي, للي ما بحكي لي احكي الاسم مش رح أحكي, بيقول لي زوجتي من 10 سنوات أخذت جزء من حصتها أو من ميراثها من أبوها على حياة عين أبوها, لحد الآن أهلها مقاطعينها حتى اتصال كل عام وانت بخير. لا شوف شوف السوء, شوف الطمع, يعني أبوها بحياته أعطاها إشي هو لا يعتبر ميراث, يمكن يعني بيعطاها من قلبه, من تعبه أعطاها شوي إشي, فحسدوها عليه ولحد الآن بحكوش معها, ولا والغل ولا والحقد ولا والطمع. اللي خلفوا أبوك إلى كل أخوك, أخوك يعني يشمل أختك كمان.
1: صباح الخير نجوى, شوي نرجع نسمع الرسائل الصوتية للمستمعين, بس أنا بدي أحكي رأيي في الموضوع. بكون أصلي وصوم وكل فرض في المسجد,
0: بقول لك بعرف الله,
1: وبطلع حج وبسوي وبعمل وبطلع صدقات. لما الموضوع بيوصل لعند الميراث ببطل لا يعرف الدين ولا شو بقول الدين ولا كتاب الله شو بقول ولا السنة النبوية شو بتقول ولا إشي. بقى
0: بالك مش لازم اللي بده يحج يحكوا له هات براءة ذمة إنك عاطي الميراث, صح؟
1: آه لازم هيك, لأنه هذا دين.
0: يعني هات أنت بدك تطلع حج, أعطيني كشف, أعطيني إثبات إنك أنت معطي كل ذي حق حقه.
1: بعدين بيكون مزوج بنته أو أخته لعائلة تانية مثلا, فهو بيعتبر انه هاي الحصة من الميراث راح تروح لابن فلان, ابن العائلة الفلانية. انا اعطي هذا الانسان, ما هو داير باله على وليتك, ما هو داير باله عليها وبعملها احسن معاملة عند شو ربنا بقول, بيوقف الدين عندك.
0: لا لا هاي حجة ولا ترد عليهم.
1: آه طبعا
0: هذا عبارة عن مبرر, أنا والله من عائلة تانية, والله من بلد تانية, والله شو دخلك عدن. أنت إذا فعلا إنسان وبتعرف الله عن جد, أنت بغض النظر هي متزوجة مين, عندها أولاد مناح مش مناح إلى آخره, هذا حقها نقطة وانتهى. يعني
1: بعدين القضايا تموت بإطالتها ومطمطتها, ففي ناس بمطمطوا في الموضوع سنة وسنتين وخمسة وعشرة وخمستاش, وآه بتعطيكي يا أختي بتعطيكي بتعطيكي آه, وبيموت الموضوع. يمكن هي صاحبة الحق تموت ويدخل أولادها في الموضوع, أو هو يموت وأولاده ويتشلبك الموضوع وتصير الأرض فيها 100 وريث وتصير مشاع, والقصص اللي بنسمع
0: بصير الواحد صح له مثلا 3-4 متر.
1: بتصير فبتتشلبك الأمور, وبصير حلها صعب, لأنه الجيل الجديد بيعرف شو اتفق الجيل القديم, أو بكون تفكيره مختلف وهات حلها. في ناس أنا بعرفهم مات أبوهم صدقا, العزة أو بيت الأجر كان 3 أيام, اليوم الرابع كانوا مخلصين اسمه, رابع يوم بعد ما مات أبوهم قعدوا شو عنا, سووا حصر إرث, هذا إلي وهذا إلك وهذا إلك, وخلصوا وحبايب مع بعض على فكرة.
0: يعني في ناس فهمانين. منال مين اللي بحكي؟ منال الشيخ بتقول أحسن حل هو الوالد أو الأب وهو عايش يوزع على أولاده بيكون عارف ظروفهم. منال أنا اللي كأني أنا مش متأكدة وهلأ ما عندي فرصة أسأل أي إنترنت ولا أسأل حدا، بس كأنه في الدين لا، الميراث يوزع بعد موت الأب. يعني فكرة أنه أنا وزع وأنا بحياتي وكل واحد أعطيه حصته هاي إشي تاني، وعلى ما أعتقد كأنه ما بصير. أنا مش أكيد ومش عالم، بس كأني سمعتها مرة إنه ما بصير.
2: صباح الخير يا نجمة. طلع هذا الموضوع يعني مش رح لك له حل، حتى لو إنه حرام فيه حلال وفيه حرام، بس الناس مصرة على الميراث إنه ما يعطوش حق البنت فيه. بس اللوم الأول والأخير على الأبو، لما يكون في عندك ميراث وانت عايش وزعه عشان لمن الله ياخذ امانته وانت تقعدش تحت حكم الاخ الكبير او حدا يكون لئيم. الافضل انه يتوزع على الحياه عينه. زمان قبل ما كنت يجوز البنات عشان الميراث ما يطلعش برا، وضل الواحد في الدار وتكبر وتعنس كثير عشان يطلع لهاش ميراث. على فكره هاي الشغله ما زالت لليوم، يعني بيحرم اخته من الميراث او بنته او شيء عشان ما يروحش الميراث لحد غريب.
0: يعني زمان مش كانين يجوزوها لسه؟ طب ما يجوزوها لما تكبر كانوا يعطوها؟ يعني مش متجوزة وكبروها عندهم وخلوها حرموها من حياتها كانوا يعطوها؟ بالك مش عارف. طيب هل أنتم ما جاوبتوش على الأسئلة الثانية اللي أنا سألتها؟ لا، موضوع تعطي البنت ما تعطيهاش هذا إشي مفروغ منه، هيك الدين بيحكي، هيك ربنا بيحكي، ما بدنا أنا تقعد تبرر لي ليش بفكر الغريب ولا شو الغريب. المرأة الآن بتسمعني ومحتارة، نفسها تطلب ميراثها وحقها، ولكن خايفة من زعل إخوتها، شو تعمل؟ تغامر برأيكم؟ اللي بدي يزعل يزعل، هذا كلام ربنا؟ صباح الورد لجاسر حمدان اللي عاطي أخته حصته وحصتها من الآخر، هذا كرم زيادة عن اللزوم.
3: يسعد صباحك نجمة، صباح جميع المستمعين. نجمة الضحكي في مشكلتي أنا مش مشكلة غيري. أبوي متوفي أكثر من 8 سنين ولا في أي حركة لهذا الموضوع الميراث. فأنا حاولت أروح أطالب أحكي معاهم يعني، فبحكولي إن شاء الله خير، تأخذن إلكن في المحل الفلاني 1000 دينار، دار أبوي مثلا في بيتين وفي أرض عليهن 1000 دينار، يعني تبخيص في الدفع، يعني يا بتأخذي يا بدكش حرة. قلت له لا ما بدي، خليهن عند ربنا أحسن. فبلجأ لأولادهم لسه وبصلوا وفي المساجد ودعاء وهيك، اللي بيقول لي يعني ما أحسن تأخذ ميراث ولا تزلط أخوك. فقلت له لا ما بدي ميراثي عمتي، بلاقي عند ربنا.
0: إيوعي.
3: وخواتي من ذيك الحال إلهم 2 سنين بلش يرضوا في 1000 هاي وفي 500 فيا نجوى، وبابنه في مسجد عشان
0: زيدك من الشعر
3: أكبر لك الشغل، يعني بابنه في مسجد، ما أبدأ تبني مسجد ولا تعطيني حقي. فالناس كلها إلها الظاهر، ما بتيجي على الباطن. والله ما شاء الله هيهم بابنا في مسجد وما شاء الله دينين، والله كان في ودي إني أروح على إمام المسجد اللي بيصلوا فيه وكلهم أنت بتحكيش بتجيب سيرة الميراث. وفي والله يا نجمة في أشياء كثيرة وما خفي أعظم زي ما بقولوه، والله يا دوب من العيد للعيد وبديش إياها العيدية تأخذنيش، ما بدي إياها العيدية، اللي أنت بتيجي بتزورني في الليل ومش معطيني ميراث وباقي السنة بشوفكش.
0: المهم إنهم بيبنوا بمسجد، والناس طبعا أوه ما شاء الله، الله ناس ما شاء الله ما أرواحهم كويا الكرم. هذا حب المظاهر، هذا مش بيبني مسجد عشان ربنا وعشان الأجر، لا هذا عشان الناس تحكي عنه. أنا بجزم لك إنه ولا سائل في الأجر والثواب آخر إشي، أنا بجزم لك. بتقولي ليش أنا بدخل في النوايا؟ لأنه هيك تفسيرها، يعني واحد ما بيعطي ميراث بس مش سائل لا بيبني مسجد ولا بتصدق ولا كذا، هذا يعني بس بيبني المسجد يعني عارف ربنا، بتعرف انه ربنا وكلام ربنا واضح وصريح. وخواتك مزنوقات قاعد ماديا وانت قاعد يعني ابتزاز، خدي هالألف دينار واسكتي.
4: نجوى يسعد صباحك وصباح الجميع. مش متفاعلين في الموضوع لانه شايفين انه احنا عارفين انه موضوع مهم والكل بده يشارك فيه، وانت اقترحت ثلاث شغلات يعني مش شغله وشغلتين. موضوع الميراث اصلا لما واحده بدها تيجي تتنازل عن حصتها لاخوها لانه عشان ما تفقدوش او يبطل يطل عليها او يجي عليها، اصلا هذا مش اخو، باعتبار مش اخو لما اكل حقها يعني بالغنى عن جيته بالغنى عن فوتو علي عندي الايجابي، لما هو بده ياكل حق معناها بطل يصير اخو. وفي ناس اقول لك زي انا مثلا، عندي انا جوزي عنده اولاد من مرته الاولى، طبعا انا زوجي ثاني مش مشكله. هسه انا عندي اربع اولاد، بس انا لما اشتريت البيت واشتريت السياره حطيت كل إشي في اسمي وما حطيت انا جوزي شريك، جوزي شارك في البيت في إشي بسيط انا الحصه الاكبر. هسه انا عشان اولاده ما يجوا يشاركوا اولادي في الميراث اذا كان ولد او بنت مش مهم، لانه هذا اولها عن اخرها تعبي. وابوهم مثلا حط، انا ما بحكي ما حطش، بس لما إله نحكي 5-6 سنين قاعد في البيت لا شغله ولا عمله وبوكل وبشرب وكل إشي من تعب مرته ومن شغل مرته وبدخن والامور هاي كلياتها، معنى هيك ما ضل له حق لا في دار ولا في سياره ولا في إشي. هاي مش اني انا مثلا خليت جوزي ياكل حق بناته او حق اولاده في ورثته، يكون رسماله دار يعني مش هالورث اللي اراضي ومصاري وعقارات وبعرف شو. واذا احنا بدنا نحل المشكله من جذورها، الاب والام على حياه عينهم يكسموا من قبل ما يموتوا، حتى لو انهم عايشين وصغار او كبار يكسموا كل واحد شو إله في القانون وفي الحق وفي المحاكم وفي كلياته، اذا هم بدهم يشتروا انهم اولادهم يضلوا ايد واحده وما انه يجي كل واحد ياكل حق الثاني. الرك على الاهل في تقسيم الورث.
0: شكرا جزيلا. شكرا. من القصص اللي وصلتنا مكتوبة طبعا بأنه واحدة لها 24 سنة بتدعي على إخوتها بسبب إنهم حرموها وحرموا خواتها من الميراث. العجيب عندهم مال ما بتاكلوا النيران وأراضي لا تعد ولا تحصى. نفس هاي السيدة اللي بتدعي على إخوتها كان عندها أرض ب 250 ألف دينار قيمتها، على ما يبدو إنها باعتها عطتها لأولادها وحرمت بنتها، فما زالت تبتدع على إخوتها. ما بعرفش يمكن بقدرش أحكم في هذا الموضوع، يعني هل هو ميراث يمكن باعوها لغرض معين لزواج لكذا ما بعرف. بس ما هو هاي المشكلة إنه في ناس بتنظلم وبتظلم ما بتتعلم. طبعا ليش احنا الاسبوع الماضي واللي قبله في ناس طلبوا نحكي في هذا الموضوع؟ علشان السيد اللي قتلها اخوها بالسيارة، وشوف مات الموضوع، مات ولا حدا متبعه لانها طلبت بحقها. هاي سيدي وعلى ما يبدو كانت متعلمة مهندسة، راحت لاخوتها انا بدي حقي في الميراث، فضربوها عنفوها طلعت من البيت بتجري، لحقها ودعسها بالسيارة. يقال ان حسب ما قرأت 3 مرات دعسها من الغل. كيف بتطلبي مصاري وميراث وحقك منا؟ وماتت وخلفت على ما اعتقد بنت صغيرة وراها.
5: الله يسعد صباحكم ان شاء الله، نهاية اسبوع موفقة للجميع. بعد آية المواريث بسورة النساء في آية بتقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالله بيقول وزع، والنبي بيقول وزع، وانت بتقول بديش اوزع. بدك تعاند الله وتعاند الرسول، النار بتستنى فيك. كي تهنى فيهن شوي هنا بس، فوق يوم القيامة بيستناك الويل والعذاب. والأخت اللي بتقول مش مشكلة وهم أخسر أخوي ودخلت عنده بتسوى الدنيا واللي فيها، لا والله كلام يعني، هي لو تقعد بينها وبين حالها ما بترضى لحالها الكلام، بس بتحكي قدام الناس. زي ما أخوك عدم المؤاخذة شاطك بالكندرة، سامحينا يعني على المصطلحات، وانت نفس الاشي شوطي بالكندرة لأنه هو تخلى عنك بشوية مصاري، فما بالك لو في ذهب بتخلى عن شرف أخت أخرى. فمعذرة على الكلام اللي طلع مني, بس هو هذا الواقع. فالأفضل إنك تعطي أختك حقها والدنيا زائلة, وما فيش بعد إنه الأخ يحضن أخته وينعن أبو المصاري لازم يفرقنا عن بعض.
0: هيك للناس اللي بتفهم, الله يلعن أبو كل المصاري والأراضي اللي ممكن يتفرق, لأنه بعد وقت الله بيرضى عليه اللي بيفهم الموضوع والميزان بدري, مش بتأخر كتير لآخر حياته, إنه الدنيا زائلة ومهما كنزت ممكن في لحظة يضيع المال. طيب أنا عمي توفى ما أعطى بناته ولا متر, توفى قبل 7 شهور, بناته ما سامحنه. طيب هو مش مجبور يعطي في حياته, يعني في الدين في الإسلام في الشريعة مش مجبور الأب يوزع, يعني هي ما سامحته هي حرة, لكن هو ليس مجبور إنه يوزع لأنه الميراث بعد موت الأب, يعني غالبا ما بيطلع عليه حرام, ما بعرف إلا إذا كان يعني موصي أي مش تعطوهن ابصر إيش كذا إلى آخره. بس إذا هو توفى خلاص هو عنده أراضي وعايش وبناته عايشين في كل واحد في بيتها, ما أعطاهم توفى, بعتقد إنه ما بطلع عليه إثم, ما بعرف. بعرفش أنا في شغلي عن جد مش فاهمي, يعني أنا بقدرش أبت في موضوع يعني حتى الوصية بقولك لازم تكتب يعني عند كاتب عدل, لازم الشرط فيها العدالة, يعني في كتير شروط هذا إذا في حياتك بدك توزع. لذلك الأسهل تترك لبعد موت الأب, الله يطول بعمر أبائنا كلنا.
6: الله يسعد صباحك نجمة, يسعد صباح كل المتابعين وكل المستمعين, وبحب أصب عليك أنت خاصة عندي أجمل صوت بالدنيا, وبصب على زوجه ومها وبيان. أنا إلي صاحبة يعني قصة حقيقية, يعني ما مستحيل تكون في الخيال, يعني لو ترويها بتنكتب في الجرائد وبتنعمل قصة. هسا في إلي صاحبة قد ما هي وثقانة من أخوها يا حرام, هي ما بتعرف تقرأ وتكتب. في يوم من الأيام طبعا أكيد ما هي وثقانة في جايبة ورقة, جايب ورقة هو بكلها يختي في مجال تبصميلة في هيك, بدنا نحاول نزرع نزيد على الشجر, بس بدي اوكي منك عشان على اساس اني لو فوت على المكان اللي انت فيه عشان جوزك ما يحكيش وما يحكي يشكلكيش ولا ليش هيك فوتت وهيك, يعني اقنعها بطريقته باسلوبه. فهي كد ما هي وثقاني في اخوها فبصمت له, اللي هو طلع يا حرام مبصم على تنازل رسمي في هاي المخلوقة. يعني اتفاجأت بعد مرور سنة توفى جوزها وبتطالب في ورثة عشان تقدر تصرف على الأيتام. يعني فهي بتتفاجأ انه اخوها مبصم لها على كل أملاك أبوه ماخذهن. فطبعا هي
0: تقدر ترفع عليها قضية
6: العالمين.
0: لا بترفع
6: سبحان الله رب العالمين, لما انت وكلتيه أو إحنا وكلناه فهو بياخذ حقنا ولو بعد حين
0: طبعا.
6: فسبحان الله رب العالمين كيف باع اللي تحته واللي فوقه عشان يعالج ابنه, ابنه انشل من دون أي سبب. فسبحان الله رب العالمين أخذ حقها وزيادة, يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بس اللي بتبصم وهي ما بتعرف تقرأ لازم يكون في محامي, يعني لازم يكون يعني بتقدر ترفع قضية وتسقط كل هذا التبصيم اللي بصموها إياه. أعتقد إنه في ثغرات قانونية كتير, يعني مش بصمت انتهى الموضوع عشان نكون عارفين. طيب بدون حكي أسماء اليوم أوكي شباب وصبايا, لأنه يمكن القصص تكون صاحب الرسالة بقول بحكي سنوات وإحنا نطالب إخوالي بميراث الوالدة, الوالدة توفت وخالاتي الثلاثة توفوا الله يرحمهم, طبعا الميراث صار للورثة وإحنا نطالبهم على الفاضي, وإخوالي مقضينها بالمساجد ما بين عبادة وصلاة وهات شيوخ طبعا, بس مش كل من صلى بيعرف الله. والله قصة واقعية بدون ذكر أسماء. حاضر, خالي الكبير له 7 أشهر بحكيش معنا لا هو ولا أولاده, وما بيفوت دارنا لا في فرح ولا بطرح, وبيحكي ما إلكم عندي إشي وإخوته ماشيين معه وإمه معه, يعني سته اللي ببعث لنا رسالة معه. ما هي بتشد المشكلة في الإميات اللي بشدوا على إيدين أولادهم. يما تعطيش خواتك, هاي المشكلة.
7: صباح الخير نجوى، صباح الخير سلام فادي وجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للميراث يا نجوى، لو كل واحد بس بفكر انه هاي الورثة اصلا خلاص انت خذ حقك، كل واحد يفكر انه هاي الورثة من مين اخذها، اخذها من الاجداد ومن امه ومن ابوه، وين امه وابوه واجداده الله يرحمهم صحيح. طب انت كمان يعني راح صح راح تعيش في هالحياة ويمكن تستمتع فيها شوي في هالورثة اللي اخذتها، بس انه اخرتك راح تتركها، يعني مش راح تاخذ معك اراضي ولا شيء ولا مسائل ولا شيء. بس كل واحد يفكر من هاي الناحية الدينية أول شيء وحكم عقله، ويعطي لكل واحد حقه، إذا أي أخت أو أخ له حق عند الثاني يعطيه، لأنه بس حرام يعني فكر إنه بس حرام، وإذا هو مستعد يأكل الحرام بعرف ما بعرف كل شيء برجع لهم. يسعد صباحكم
0: جميعا. الله يهديهم، شكرا يا سندس، شكرا، يسعد صباحك. بدها إضافة لأنه يكون عنده شوية دين كمان ضمير، لأنه في ناس ما عندهم دين على فكرة، يعني دينهم ضعيف يمكن، وفي ناس مش من المسلمين بس الميراث عندهم إشي أساسي، أو أنه أعطي حق كل إنسان ذي حقه، فبدها إنسانية. صاحبة الرسالة بتقول حد جو اعتمروا وأعطوا البنات أراضي ولكن بمواقع بعيدة وبدون سعر ولا ثمن، وهم أخذوا حصة المواقع الغالية اللي فيها بنا. طيب هاي اللي حكينا عنها النقطة اللي هو بيعت خواته، والله أنا أعطيتهم بس بيعطيها عند مزبلة، بيعطيها عند مكان بعيد بعيد بعيد، ممكن تتصادر الأرض وبكون عارف.
8: لم تعلم ملك الجن بنظرة عيني راح أسرع
0: العراني. غش طبعا هذا، انت عطيتها بس غشاش.
8: ربط بإيدي بضرب صغير بيتوجع على لو يضربني بدياته مثل الرمان بورداته أنا أكرم ما عود.
0: اللي بتطلب حقها بالميراث بتصير عدوة لأهلها. طيب قوليلي شو الحل، يعني يعني انت مثلا هم اصلا لو بحبوها كان ما صارت عدوتهم لانها طلبت حقها، فهل هدول بيستاهلوا انه الواحد ما يفرط فيهم، هدول الاخوه وهدول الاهل، افرط فيهم مقابل انا اخذ حقي واعيش اولادي كمان، صح ولا لا؟
9: صباح الخير، صباح الخير للجميع. ببعد صباحاتي لشركه غرغور، للمهندس نور شركه غرغور، للجميع ولا فهمي بشركة غرغور، وببعد صباحاتي لكل محبينا ومحمد عابد وأحلى طاقم رايا وأحلى برنامج. بالنسبة لموضوع الميراث مش ميراث، الواحد اللي بيقبله له يقبله للناس ويقبله لأخته لأخوه، بشرة بده يسيبه زي ما بصير فيهم، بصير مع مرته مع بنته زي ما هو بده يعمل إذا بمشي صح.
0: شكرا لمشاركاتكم. طيب رسالة كمان لواحد بعرف امه وابوه متوفين، كل واحد من اخوته لهم بيت، له بيت، بس هو قاعد جنب امه غرفتين، بعد ما توفت امه عمل مشاكل مع اخوته وخواته، اخذ دار اهله كلها، حرم خواته من بيت الام وبيت الاب، وحرب مع اخوته وخواته، وحرم خواته يفوتوا الدار، ومع العلم هو شيخ هو ومرته، والمرة طبعا اللي هو زوجته بتقرب لهم. بالمختصر قطع رجلين خواته عن دار، يعني تخيلوا ذكريات امهم وابوهم قطع رجلهم عنها، شوفوا ما اسوأوا.
10: صباح الخير نجوى، وصباح الخير سلام، وصباح الخير لجميع المستمعين. الحمد لله رب العالمين، اخواني طفرانين وعمامي طفرانين، ما ورثناش غير الصلعة والضغط، أهم قطمين بعض في العيلة أصلاً بدون ورثة، كيف لما يكون في ورثة؟ الحمد لله على الطفاق.
11: اخشي المخول.
0: أنت فضحتهم هيك، سامح، الله يخلي لك أعمامك وخوالك. وفي مثل بحكي اللي إيش؟ بمعنى اللي ما عنده مصاري بنام مرتاح، والله اللي بدون مصاري وهيك. المهم سيدي مات من زمان، رسالة بتقول، وصار بده ينبعث الله يرحمه، ولهلأ كل ما أمي بتطلب حصتها بحكولها مش وقته. واو، ولوين توقته؟ متى يعني؟ يعني بالضبط متى؟ لبين ما يتبغددوا هم يبيعوا ويبيعوا الأراضي ويختاروا اللي بدهم إياه، بعدين بيفكروا في الموضوع. المشكلة مش الأخوة، المصيبة جيزانهم وزوجاتهم، هدول اللي بزرعوا الفتنة بين الأخوة وبفتنوا العيلة بعد موت الأب أو الأم. ليش تنفتن؟ في حقوق انت متداين من حدا ليش تسمح لمرتك، او انت متداين مصاري من حدا مثلا على سبيل المثال، بتسمحي لزوجك يفتنك ما ترجعيهم؟ هذه نفس الاشي، هاي امانة بغي ترجعها، ليش تسمح لمرتك وتسمحي لزوجك يعني في الموضوع؟
11: صباح الخير ست نجوى، صباح الخير جميعا. شوفي هذا موضوع شائك جدا بالنسبة للناس اللي بتوكل الحقوق، ناس يعني بينها وبين مخافة ربنا أميال، أميال وجبال، جبال كبيرة، لأنه يعني في هاي الشغلة لا أنا بدي شاطي. أنت مش معطي من من من مالك، أنت معطي من مال أبوك، واللي دشر أبوك لك ولا أخوك، هذا الإشي في شيء بختلفوا عليه. يعني إذا أنت بدك تأخذ شيء الإشي لحالك هذا الإشي غلط كبير. و بالنسبة للنسوان اللي بس بكلها أخوها صرت كل أخوي طلتك في الدنيا علي شلها وبديش مصاري من الحجي، هذا بيضحشوا عليها بكلمتين، هذا شله حجي فاضي، لا حق إلها ميراث، هذا أبوه بالنهاية مش أبوك لحالك، أبوك وأبو أخوك وأبو أختك جميعهم
0: صحيح،
11: كلهم لازم يأخذوا حق في الميراث، هذا الإشي ربنا أشاء الله في القرآن الكريم.
0: لا ما هو الأب تعب عشانه هو، بس الأب كان يتعب ويحوش عشان واحد أو اثنين أو ثلاثة في العيلة، والباقي اللي جابهم وخلفهم مش مهمين بالمرة.
1: أنا بقول نجوى والمستمعين، اللي بيأكل حق أخته بيأكل حق الناس، يعني النصب والدواوين
0: والله بيأكل أولاده كمان،
1: تفرقش عنده، والدين عنده عادة مش عبادة، عادة مش عبادة، يعني بروح يحج وبصلي وبصوم عشان الناس يقولوا حج وصلى وصام، ما بروح مش عشان يعني الدين، يعني انه ملتزم دينيا. يعني كمان شغلة تانية، بيعزم اخته مسكينة بتكون تحبه، بتكون تحب تروح دار اخوها، بيعزمها على طنجرة مقلوبة، مقابل طنجرة المقلوبة بيطلع حقها دونهم ارض بتروح لأولادها بتقولهم والله خالكو سوالي منسف ولا طنجرة مقلوبة، يما مزكاها.
0: المشكلة انه تعرف شو كمان، الميراث ممكن يسهل على الخوات وولاد الخوات، يعني ممكن يسهل عليهم حياتهم، ممكن يعطيهم خيارات في الحياة يحسنوا من أوضاعهم فعلا. فانت ليش يعني ليش هالقد انت لئيم؟ مثلا دار قديمة ما حدا فيها، دار قديمة ما حدا فيها، انت يعني ما حدا عايش فيها. المهم صاحب رسالة اخواله الخمسة اللي قال لي لا احكي انهم من فرعطة قلقيلية، بقول على العيد ما بزوروا لا خالاتي ولا امي، والحج عودة اسعد صباحه
1: الله يهديهم،
0: مقاطع خواته بس عشان وكلوا محامي، هاد لو ياخدوا معناها بحرق الدنيا.

0: حياته مثل ما هو الاسم بيحكوا ايش بسموها موارا بالمواراة يعني شو بنحكيها بالعربي لقب
1: جاء عندك المعلم اتفضل يا ابو الطبشوره انا من كلك اكرم زجال والله يا ابن الحاله
0: تحياتي لكل العمال وان شاء الله ما بتتغربوا ابدا مع احلى صباح شو الغربه انتوا وين باي غربه

0: طيب سارة بتقول للأب مجبور أنه يوزع التركي والورثي على أولاده وبناته، لأنه إذا كان عارف أنه الأولاد رايحين يظلموا خواتهم، والحق على الأم في الآخر لأنها الأم هي موجودة إذا كانت على قيد الحياة طبعا في توزيع الورثي على بناتها وتعطيهم وتصدر أوامرها، يعني تضغط الأم سبحان الله. لما الولد بحتاج بساعة بتروح بتبيع له، أما البنت قاعدين متضايقين، يما بيعي يما كذا، أبدا يما خليكي خلي مش عارفة، يعني بمعنى بتقول يعني الأم كمان ضروري إنها تمارس ثقلها. الأم إذا معنية إنه أولادها يطلعوا بناتها لا، هاي مشكلة، وإنه تشوف أولادها بيبتزوا في خواتهم إنه خذي هال500 دينار ولا هال1000 ولا هال2000، بينما الورثي ممكن يكون 10,000، فهي مشكلتها كمان. في مش كل ما في مش كل أم منيحة ومش كل أب منيحة ومش كل أخ كويس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة.

0: الجوال كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح و 25 دقيقة بعد العاشرة مع مع مع مع شوكولاتة بانتورا موزيكا. استنى تستنى علي أوكي. بنفسجية قطعة صغيرة بس غنية من شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية. لحمة مثل الشوكولاتة بل وأزكى عند الزغلول. بخاخ الحماية من الماء، إذا عندكم أي إشي بدكم تحموه من الماء بخوا عليه بخاخ الحماية من الماء، إذا في شمواء، أحذية، جلد إلى آخره، من سمارت البريق. اشتري اليوم وادفع براحتك وحدد الأقساط أنت من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان، هذا إذا إلك حساب في البنك، إذا ما إلك سارع بفتح الحساب.
1: طول الصباح نزوى بخصوص الموضوع، كثير في ما بعطوا خواتهم أو بناتهم، وفي كمان إنه مثلا بيكون سيدهم مش معطي مثلا مكسم، يعني مش معطي إخوته وخواته، فبيجي يعني هو الأب فبحكي أبوي ما أعطى، ليه ما أعطاهن وهو عايش، فأنا ما رح أعطيهن، وبكسم الأرض فبعطي أولاده وبناته. طب ليش؟ وحتى في كمان ناس إنه بعطوا خواتهم بس ما بعطوها حقها كالمطلوب شرعا، إنه يعني هاي مثلا كم من متر عشان إنه خلص خديهن واسكتي، وفي ما بعطوا إنه بناتهم إنه لا كيف تروح مثلا الأرض أو الزيتون أو الورثة، كيف نعطيها لحدا غريب بس البنت تكون متجوزة حدا من برا العيلة. يعني
0: ليش إذا من جوا العيلة؟
1: خصوص السؤال اللي سألتي إنه تطلب حصتها من إخوتها، تغامر وتطلب لأنه هذا حقها بالقانون وبالشرع وبالدين كمان.

0: فعادي يزعل. ليه يعني بيكون الأخ بيكون شوفي مش معطي خواته وبكون بده بكاعد بعمل في حسابه انه يلا بده يكسم الارض وبده يعطي اولاده وهو لسه مش معطي اخته. طب اعطي اختك عشان ربنا يبارك لك بالارض، بعدين اللي تركه ابوك لك ولاخوك. اصلا بتلاقي هاي الارض يعني مش مشتريها من ماله، فانت ليه لا تحرم اختك؟ فلا تطلب اخته وتاخذ وما يحكي معاها اخوها بالناقص يعني لما يكون
1: مدارك
0: اخ، فليه لا تحرمها؟
1: مهم. شكرا على مشاركتك.
2: يسعد صباحكم جميع الطاقم المستمعين. بالنسبة لموضوع تقسيم الميراث، يجوز للرجل أو المرأة أن يقسم من ماله المنقول أو غير المنقول قبل وفاته، ولكن إذا كان عنده ذرية ذكور وإناث فيجب عليه أن يقسم بينهم بالسوية الذكر مثل الأنثى حتى يكون عادلا عند الله سبحانه وتعالى. أما بعد وفاته فتقسم كل الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق آيات الميراث وأحاديث الميراث وقانون الميراث الذي أنزله الله في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبصير يجوز شرعا أن يقسم من ماله أو كامل ماله
1: بس بالعدل
2: قبل وفاته.
1: نعم.
2: وأن يتصدق بما شاء، ويجوز أن يقسم الورثة من بعده وأن يمضوا وصيته إن كتب وصية، وفي شوية شروط للوصية أن تكون فيما أجازه الله وأباحه وألا تتعدى الثلث من ماله، ما تكونش أكثر من الثلث، وألا تكون هذه الوصية لوارث من الورث الذين يستحقون الميراث. هذا والله أعلم. يسعد صباحكم.
1: شكرا
2: الجميع.
1: شكرا يا شريف. يعني لازم ينترك إشي للميراث معناها. على العموم الشيني إكسترا، راقبوا العروض التي كل يوم تبدأ، كل ساعة ممكن تبدأ الشيني إكسترا بكل الفروع.
3: يسعد صباحكم. أخت نجوى، في إحدى القرى أعطوا خواتهم الميراث مناطق بعيدة جدا ما بقى حدا يصلها، هم أخذوا وسط البلد. اليوم المناطق هاي صار في جنبها جامعة ودنهم بسوى ملايين.
1: سبحان الله، ردها ربنا لإلهم قاضية. روعة روعة روعة هالحظ.
4: والله يا نجوى أنا بقول ما تستحيش من أخوها تطلب تأخذ حكها. ليش ما تأخذش حكها؟ طالبيه يزعل يبكي سبع شكر، ما هو بدوش يعطيش، بده يروح رحلة على العمرة ست سبع مرات ويشتري لي طقم دجاديش مسابح كل مسبحة طول النت دجداش ويطارد بس على الصف الأول بالجامع والحرام يزيد عليه. طالبي خذي حكي. الله يسعد صباحكم جميعا. أنس رداد.
1: صباح الفل يا أنس. اسمها روعة الحظ، وكمان اللبني اسمها روعة، شكلها روعة، طعمها روعة، وهي روعة من الجنيدي. بالنسبة للي خلصت عندهم القهوة ومش عارفين، ما عندهم سيارة أو ما متكاسل ما بده يطلع، بتعرفوا إنه اليوم صار فيك تطلب من أي فرع من زحيمان بعشرة شيكل بوصل لأي مكان بالضفة، بدل عشرين بعشرة، أطلب شو ما بدك واصل لعندك بعشرة لفترة محدودة.
5: أنا استفز هدول الناس في رسالته الصوتية، بس هلأ هدول الناس اللي احنا نقصدهم في موضوع الحلقة اللي بيسرقوا حق خواتهم، مش ماكلينه بيسرقوه كمان، هذه سرقة، مش رح يعجبهم الحكي اللي بنحكيه والمستمعين
1: هم بيشاركوش أصلا، طلوا ساكتين لابدين وبيحقدوا،
5: يا غيروا الراديو يا كسروا الراديو يا
1: هلأ بصير يحكوا عنا إشاعات.
5: بعدين هلا ما هو مش عاجبهم، هو احنا اصلا الهدف من موضوع الحلقه انه ما
1: يعجبهم. بعدين بيحولوا الموضوع انه بتحكوا على الصلاه وبتحكوا على الدين، احنا ما بنحكي على الصلاه. الصلاه مش مجرد حركات تعملها، الصلاه لازم تكون ذات معنى ومغزى وايمان حقيقي كبير. الله اللي بحاسب مش احنا، صحيح يعني عشان انا هلا بقول انتوا اللي بتحاسبوا، لا الله اللي بحاسبك، فاستعد للمحاسبه.
5: بعرف ناس، هلا مش من الخيال القصه، عندنا هون في البلد بعرف ناس بص اولاد بصموا ابوهم على
1: فراش الموت صح،
5: وهو ميت ميت كان.
1: متخيلين شو هذا الشر؟ هذا الشر من وين اجى؟ هاي أفكار شيطان، هاي مش أفكار الدين. إنسان
5: من قلة الدين.
1: شو هاد؟ أبوك ميت بنفس اللحظة بتطلع الكل، وهاي حصلت قبل كم من سنة صح؟
5: أنا بعرف الناس يعني بعرف الجماعة معرفة شخصية
1: والبصموه. بس بما انه القصة انعرفت لازم انفضحوا.
5: ما توفوا بس يعني اوكي ملايين كانوا، بس لاحقا كل هذا المال تبدد لانه كان في الاصل سرقة
1: حرام،
5: سرقة واستغلال وضع المفروض انكم تكونوا زعلانين فيه على ابوكوا. لا انتوا الواضح انه ما صدقتوا،
1: استنوا فيه
5: واسمعي
1: الورقة جاهزة وبستنوا يموت متى.
5: والله في ولاد ما هم مصدقين ويموت ابوهم عشان يتصرفوا في مال ابوه.
1: يا حرام يا حرام، شو رح يندموا يا حرام. رجع رجع يعني للوالد ساعة على الحياة.
6: والي نفس الشيء، يعني امي متوفية برضو إلها اكثر من 10 سنين ولهسا اخوالي نفس الشيء ما اعطونا لإنا، مع انه وضعي انا عندي ايتام بربي فيهم ولا الاخوال ولا الاخوة. وشو الحل يا نجوى؟ وين القانون يعني؟ مثلا ليش ما القانون اللي يفرض للواحد انه ياخذ حقه على طول؟ القانون عندنا ميت بالنسبه للميراث، ما في قانون. حتى الدعوه اللي رافعينها إلها تمام 10 سنين او 9 بعد وفاه امي، لهسه ما جابوا لنا شيء. والمحامي هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا.
1: إذا المحامي ما أسف يعني، بس أحيانا المحامي ممكن كمان يوقف مع الطرف الآخر في بعض الحالات القليلة اللي ما عندوش ضمير طبعا. المهم رسالة بتقول بعرف واحد بعد موت أبوه أو أبو أبوهم أعطى خواته زيادة من حصته، بحكي أنا ما بدي الدنيا. من صغره كان قايم بأمه وخواته وإخوته، وربنا معطيه من بابه سبحان الله. رح يعطيه طبعا، ربنا رح يعطيه طبعا، لأنه بار بوالديه ولأنه مش مشتري الدنيا. بالنسبة لميراث مش كل الناس بيعرفوا الله. بتقول صاحبة رسالة عمامي شيعوا أرض وخلوها مشاع، وأبصر كمورث يجي ولا يعطوا خواتهم، وحالتهم كلها على الله، حالتهم على الله. لقم لقم خبث.
7: الله يسعدك يا نجوى. الحمد لله رب العالمين، أبوي ورثنا اللي هو أحسن من المال وأحسن من الجاه وأحسن من الأراضي، ورثنا سمعة طيبة الحمد لله رب العالمين. لا عنا أراضي ولا عنا ورث، ما ربانا إلا بس سمعة طيبة. الله يا رب يهدي كل واحد بكل حق أخته أو حق أخوها، أو الله يهدي الناس، لأنه ما بدوم إلا وجه رب العالمين. بس لو واحد بده يعتبر بس إنه يعرف إنه أخريته بشبر بشبر، شو ما طال الزمن وشو ما ورث وشو ما أخذ مال. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحا. ليندا بتقول اللي صار القصة اللي حكيتها انت سلام صارت مع ناس كمان بتعرفهم، اللي بصموا ابوهم على اشي وهو ميت. بعرف واحد ميسور الحال لما مات وزعوا الميراث، طلع لكل بنت من بناته اكتر من 500,000 دينار غير حصصهم في الاراضي. فانت اكيد يا ابو احمد حاسدهم. ما شاء الله.
8: صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المستمعين، وشكرا لكم على البرنامج الحلو. بس في انا عندي تعليق بسيط، يعني اي واحد بتقبل على حالها انه يتاخذ حقها هذا شيء غلط كبير، هذا حق اعطاك يا ربنا، فانت مجبره تحصلي حقك، يعني حق من ربنا، يعني اتوقع انه بتؤثمي اذا بتتنازلي عنه. فاذا ما بتقدر تاخذي حق من اخوك عادي، في ألف طريقة، في المحاكم، في المشاكل، في أي شيء، إنه بس إنه حقك ما يروح. يعني أنا لو نسيبي مثلا بدي يوكل حق مرتي، عادي عندي استعداد أعمل معه مشكلة وأروح عليه على المحكمة وكذا كذا. فاللي بتسكت عن حقها والعلم عند الله إنه تؤثم، فما تخافي من حدا، في قانون وفي محاكم وفي مشاكل وفي كل إشي مباح لك، لأنه أول إشي حق من ربنا ومش من نية من حدا، يعني هو حق من ربنا من الأساس، يعني ربنا أعطاك إياه، فيفضل يعني تؤثم أتوقع.
1: إن شاء الله يوصلهم هالرسالة. أبو رند بيقول عند الورثة بس إلهم بيستاهلوا هم، أما غيرهم لا. أمير الطاهر، إحنا أحلى صباح عمره ما كان في جوائز وهدايا، بيقول لي ارجعوا هدايا وجوائز ومسابقات. ما كان أحلى صباح إلا بمناسبات معينة كنا نعطي هدايا، ومش أساس البرنامج هيك.
9: صباح الخير نجوى. يعني بنشأل الموضوع هذا شغلة الميراث، هو بتحس بربنا خلق جهنم لفرعون ولأبو جهل لهذول الأخوة، اللي بوش الحق خواته.
1: الله يهديهم. سندس بتعرف حدا حرم أخته أو خواته من الورثة أو أخته من الورثة، وضل هيك الزمان متحاربين ما بيحكوا مع بعض ولا بيشوفوا بعض، أخته أخ تخيلوا، لبين ما إجا الزمان ومرض وراح على المستشفى وانتهى، وراحت عنده لكن ما كان فايق ولا كان صاحي وانتهى خلص. يعني فكرة الصلح رح يتحاسبوا على فكرة أنه تحارب مع أخته كمان.
10: نجوى بالنسبة للي بنعطى بحياة الوالد، هذا عطية من الوالد
1: هدية.
10: لا لا ابنه ولا بنته، هذا ما بدخل بالميراث. أنا يعني بعرف أن هذا الموضوع حكى من قبل يعني قدامي في هذا الإشي، هذا ما بدخل بالميراث أبدا. وبالنسبة للنسوان لا، تطلبين حقوق، هذا حق يعني مكتوب في القرآن الكريم، اطلب حقوقكم، ما في حدا بمن عليكم ولا بأي إشي. اللي جايب إشي من جيبته، اللي دافع إشي من جيبته يرجعه. هذه الله يهدي الناس. والمشكلة الأكبر إنه بنسمع من مشاركات المستمعين بأنه شيوخ شيوخ شيوخ، يعني الأمانة شوه سمعة الدين، الله يكون بالعون، سواء سمعة الدين المشايخ أنا الله أعلم لو أنا رايحين. بس
1: سعد صباحك، سعد صباحك، ما حدا بيشوه صورة الدين، الدين معروف وقواعده معروفة وإحنا عارفين ديننا. اللي بتصرف عكس الدين إحنا بنقول إنه هاي مجرد حركات، حركات إنك بتصلي، هاي حركات وليست صلاة. يمكن مراد مسلم بيقول ما شاء الله بيعطوا البنات أرض بعيدة ومش نافعة، فبيعتبر حاله معطيها كمان ورثة. امرواد بتقولكم يعني ماخد حقها وماخد حقها لأختك، خدها على الزغلول على الأقل، صير منيح معها على الأقل. لا كمان بيعطيهاش وبزعل منها، انت يعني بيعطيهاش وبزعل منها وبقاطعها ويلا تلاقي فبتخاف هي.
11: صباح الخير. احنا المشكلة احنا العرب عند الحك ما حداش برضى، بيحب الواحد يأخذ اما يعطي لا. يعني اذا عنده بده يدفع الميراث او حصة بنته اخته اي اشي، بيحاول انه يعطيها تغدى بعيدة او منطقة سي. يعني في ناس بعرفهم في إلهم قطع أراضي، قال آه ولا يهمك يا أختنا بنعطيك إياهم، اللي بدك إياهم أخذوا هم اللي في البلد اللي السعر الدنم مبلغ وقدر، وعطوها المناطق السي اللي رايحت للمستوطنين. هذا إذا بدهم يعطوا، طبعا هذول كلهم مشايخ وبيحجوا وبيحفوا الناس بأساميهم، بس عند المصاري يا بي ما تكلهم. طبعا تطلعي على المشاكل والدهس والكتل وال وال وال وال، هذا كله من وراء إيش؟ كله السبب إنه الميراث. طبعا إنه المرأة تتحكم، هذا بيرجع للزلم، الزلمي يخرق، كان عارف شو بيسموها، يخرق بالضبط. والله يهدي الناس، ولا بده يعطي بعطي ولا بدوس.
1: صحيح.
11: والله لو توقف شجرة تزرع شجرة على الفاضي بصير يتحجج.
1: يعني ما مش مرته الأساس. عدنان الشعيبي بيقول اللي بحرم خواته الله يحرم عافيته، أنا ما بدد عليهم. بقولكم سلام، لا حدا يبعث لأنه مش ضايل الوقت طويل ومش كل الرسائل ممكن تقرأ.
12: رجل صباح الخير. صباح الخير سلام. صباح الخير بعد الماضي. 80% من اللي بوت الحقوق هواتهم اللي بيصلوا بصوموا وبيطلع عمره وبيحجوا، بيتكاتل حاله على الحج مشان يحج او يروح عمره والصلاه في اول صف، وهذا بوت الحق هواته 80%. انا خالي بكى من الاعيان سلفيه، معيان سلفيه، وخلى امي وخالتي يتنازلن عن حصصهم له، هاي ابنه ببيع فيه عادي. يعني بالرغم انها مرته اخذت من اخوتها واخوتها اعطوها الميراث كله، يعني اخوتها مش هالدينين ولا هذا بيصلوا بس اعطوها واعطوا خواته كلهم، خالي ما غرش منهم يعني انه مش عارف يعطوا امه وخواته. والسلام عليكم ورحمه الله. 70% من اللي بيصلوا بصوم.
1: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أول ما انبعث سيدنا محمد حكى هاي الكلمة وهاي الجملة، ما حكى عشان تصلوا بس وتصوموا، لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الإنسان اللي بيعطي أنت ما بتشوفه ليل نهار بالمسجد، بس هو فعليا متدين وعنده دين كتير قوي في قلبه مش بالظاهر.
13: يسعد صباحكم. المشكلة هاي أعراض الورثة بتظهرش عندهم إلا في وقت متأخر من العمر، يعني حتى ممكن هسه متابعين اللي بيحكوا معنا وبقولوا إنه بيعطوش ورثة لأخواته، ممكن بس يكبر بالعمر ويصير
1: بطل بده
13: أعراض ثانية يتحور ويقرب أخواته، بتعز عليهم إنه يعطي حصته لناس غريبة، فهاي الأعراض بتظهر على شبره، فكل واحد يتبع حاله من هسه.
1: انتبهوا معك حق، وانتبهوا لأولادكم من هلأ وانت بتربي فيه، أختك زيك مش أختك أنقص منك.
14: وفي بعض الأخوات كانوا يحكي لو الأب يوزع الورثة على أولاده قبل ما ماتوا، فلا يعني دينيا معروف من زمان الواحد بس يتوفى الورثة بتتوزع دينيا، بس منه علي ما بضبط شخصيا ليش أو عقليا لو الأب بوزع ورثته على ابن من على أولاده وهالولد اتوفى قبل أبوه، فالأخوان راح يردوا يأخذوا ميراث زيادة عن حقهم اللي أبوه معطاهم إياه، وإذا الولد كان متزوج مرته وأولاده راح يأخذوا حق من حقوق إخوانه اللي لازم ورثة تتقسم عليهم جميعا، فإحنا ليش نفوت بمشاكل عائلية وخلص لما الأب يتوفى يتوزع الورثة على الجميع وخلصنا. وبعيده بكرر يعني الأب اللي مات الحق أكتب الميراث والله راح تموت وراح تتحاسب وراح تتعذب، وتخيل موقفك قاعد جنب أبو جهل ولا جنب نتنياهو ولا جنب هالملاعين هالجواسيس هالعملاء الخونة مشان شوية مصاري ناكلهن على طول، شوف منظرك بالنار بين بين هالناس، فبلا لك هالسودة هالوجه واتقي الله أحسن بدنياك
1: إن شاء الله يسمعوا هذه الكلمة. الفكرة إنه أحياناً الأب بيكون مقتدر وبناته مثلاً عايشين، فإذا قادر تهدي بنتك أو ابنك إشي ليش لا، قادر تعطيه إشي تحسن من حياته، هدية مش ميراث مش حصة، أنت قادر تشتري لبنتك سيارة أو لبيت أو إشي تعينها، شو المشكلة والغلط؟ أبو علي ذياب سيد والله يرحمه عاطي كل أولاده وبناته كل يعني موزع الأشياء على عينه، فهلأ بقول كلهم بترحموا عليه وكلهم بتزاوروا وكلهم بحبوا بعض.
15: يسعد صباحكم يا رب. أنا بعرف ناس أبوهم توفى وبعد ما توفى أبوهم قسموا الورثة على بعض، بعد ما قسموا الورثة على بعض وكل واحد راح في حال سبيله اكتشفوا أنه في أبوهم عليه دين، هاتوا خلينا نسد الدين تبع أبونا، ولا واحد رضي يسد الدين وظل الدين معلق في رقبته.
1: يا حرام يا حرام يا حرام. طيب ما بدي أحكي اسم صاحب الرسالة، كان عندنا 10 دنومات أرض في منطقة هايوية، اليوم سعر الدنوم 400,000 دولار، سيدي قبل ما توفى كتبهم باسم عمي على أساس يبيعهم ويوزع الورثة على الجميع، راح باع 10 دنومات ب7,000 دينار وطلع على الأردن صرفهم وروح، وهي هم مذبحين بعض بلا ورثة. الله لا
16: ربنا يوقف لك اي حاجه في اي حته شيخ.
17: هذول اللي متضايقين من او مني انا من اللي حكيت، وانا انا سيدايك وعمي، انت لما بتروح بتصلي وماكل حق اختك والله بتروح تعمل عمره ولا حج ولا ولا ولا، مش بقولوا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا اللي بتاكله والميراث اللي بتاكله بتعطيهوش لاختك شو اسمه ان شاء الله شو بتسميه حضره جنابك، يفكعوا يا عمي يفكعوا يفكعوا.
1: لا هو بس بعرف الله، بس بالورثة ما بدي أعطيه بنات، هو بعرف الله.
18: أولا صباح الخير صباح الورد،
1: بعرف
18: أجمل تحية لنجوى الحمدان.
1: شكرا.
18: برنامج اليوم حلو على آخر. أنا بدي أقول أما أبوه يصير عمره 80 سنة تعالوا روح نرميه في بيت العجزة، خلي بعرفش جاي في الدنيا اليوم، أو الأب وما توفى الأم بتظل الأم بتظل ضعيفة، هسا الإخوة بتكاتلوا ليش تعطي مثلا أختي مثلا بعطيها حصة وعند وجوزها عنده أراضي، ليش أعطي لأخوتي يقسموهن على بعض والخوات بيطلع لنا شيء، وبعدها بصير شيخ بيروح يحج، وين يا عمي وصلنا؟ إحدى زي ما بتأخذ أنت 100 متر إحدى أختك 100 متر، شو بقول لك الحق الدين؟ وين وصلنا؟ ليه كنت واحد شاب واحد يأكل حق خواته كلهن ليش؟ وين وصلنا؟ وانا اخوته يعني شو خواتك اعطيه الحصة زي ما تاخذ انت، وين وصلنا؟
1: انت خد كل وطعمي غيرك.
19: عملتوا مثل اللي قالوا لا راحت اليهود اخذوا الارض، قال يا ويلي راحت حصة البنات.
1: دغري قبل ما يوزع على راح تحص البنات اللي كان عينوا عليهم.
6: جوا البرنامج الحلو بشكرك وبحكي لك شو بتقولي بأم أعطت وكالة لابنها كل أملاكها ما يتخوض وحكولها في جنة وفي نار وبتتحاسب كالت لهم أنا حر ما بدي أعطيهن وهس البنات حربهن وأخوتهن يعني يتخوض أخوته أما خواته لا وكلهن يعني وضعهن مش كل هالكد أنت عارف الوضع شو بتقولي لهم مش هيك أنا جوا بتقول لك ذكي قديمة بتقول لك محلان وأنا مورث أولاد الناس
1: أولاد الناس أما بنتها وأولاد بنتها دول يعني مش من دمها ما إلها علاقة فيهم طب ما هي بنت الناس القاعدة في دار ابنك ما هي بنت غريبة غالبا بتاخد من مصرياتك وبتعطي لأهلها خلينا نوز شوي على الكناين
20: واحد هادي بالي واحد جدي أخذ معه أراضي ولا باخذ شي معه ولا أراضي ولا إشي بس سأت الحق وخلص
1: هذا للإنسان
20: اللي رحم ملايين بموتوا هي وفت على الأراضي إم قرم الأراضي بتروح بتيج البني آدم بموت الأراضي بتضل البني آدم اللي بموت هو الواحد بتيقض معاه يعني الأراضي ولا
1: الإنسان طماع طماع هل من مزيد هل من مزيد طماع
21: أبو يوسف من بيت لك يا نجوة أبو خالد معتز اليوم عزمنا على مشاوي كل الوين المشاوي يا نجوة
18: أم كرم بعرف ناس بعرف ناس إنهم ثلاث إخوة الأخو الكبير عمل حادث صار عاجز يعني أنا سمعت خراف الأرض اللي بكت إله 200 متر إخوته أخذوهن وبعوهن أنا سمعت وشفت أخوي ما هو عاجز جابت يأخذ أرض اعطوا حقه أنا وصلت بعدين يا عمي
1: خرباني زي الغابة القوي بيأكل فيها اللي بيضعف هيك بيشبهولنا بيخلونا نحس العالم مع أنه مش هيك حسام البكري بيقول الحمد لله أبوي مش مخليلنا إلا الدين الحمد لله مش مشكلة مش مشكلة الواحد يبني حاله لحاله أحسن له والله إنه بنام مرتاح الرأس اللي ما معه مصاري ليندا بتقول أنا عندي 4 شباب وبنت واحدة جوري معقول تأخذ نفس إخوتها يا ويلي هذا إذا بعطوها يا ليندا هذا إذا عطوها لا بعد عمر طويل إن شاء الله حسب تربيتك لإلهم أم محمد الخليلي بتقول لا محاكم ولا محامين ولا حدا قادر يجيب لها إشي فدلوها على محكمة تجيب لها حقها المحكمة فوق في السماء ولكن كمان مش كل شيء مؤجل للسماء لازم الواحد إذا إله حق يطالب فيه ما تستحوا ما تخجلوا إلك حق اطلبه حبيبك عمرك لا تدلع ولما أنت في رقبتك دين لحدا لن يسقط عنك والله لن يسقط انتبه على حالك قبل أن تقع بالحفرة البريق ما عادت تفرق تفرق كتير لما تكون معك مسحوق غسيل الجل أو السائل إذا بتكون تغسلوا حرامات أحيانا بتكتل عليهم البودرة فاستعملوا مسحوق الغسيل السائل الجل من سمارت البريق مع بنك القاهرة عمان افتحوا حساباتكم الجديدة هناك أو افتحوا لأولادكم حسابات جديدة أو لبناتكم لا تنسوهم يا ساتر شو الأغاني الشيني إكسترا العروض التي تبدأ الآن وقد تنتهي خلال ساعات أو خلال أيام اقتنصوا الفرصة تسوقوا اشتروا ووفروا الكثير من المصاري اليوم ولا بكرة يوم المنسف ولا الزهرة بلبن ولا الفول بلبن ولا المخشي شيخ المحشي كل الطبخات باللبن طيبة ولذيذة إذا كانت مع لبن الرايب الجنيدي وزائد جميد السائل تبع الجنيدي. الرز محسوبك محجوز للضيافة ولكامولينو. فلفل مع شوية شعرية، يا سلام على الريحة اللي واصلة لهون، مع زيت الضيافة، ميكس رهيب على الغداء بكرة. بعد الغداء ترويقة، فوت على تطبيق زحيمان على جهازك. بدك تروح على الزغلول بالأول يا فادي، خربشناك وخربشنا الدنيا. خلينا في الزغلول مع اللحمة الطيبة الهبرة، اللي ما بده يطبخ بكرة خياره الآخر دير شرف. المهم بعديها في روقان بتكتشف، تفتح الخزانة هوب معناش قهوة. فوت على تطبيق زحيمان على جهازك واطلب القهوة لعندك لأي مكان بالضفة، رح يوصلوا لك، رح توصلك بعشرة شكل. اطلب 10 كيلو، 5 كيلو، اطلب كل أنواع القهوة اللي بتحبها بس بعشرة لفترة محدودة. ديروا بالكم على حالكم، إن شاء الله نلتقي يوم الأحد على خير وسعادة وفرح. فادي ماضي وسلام الأطرش وأنا نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة. الساعة الآن 11 صباحا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين صباح اليوم جراء الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله ويحرقون أراضي زراعية في القرية، كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الأراضي التي اندلعت فيها النيران. جيش الاحتلال يحتجز اليوم عددا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل، كما أحرق مستوطنون مسلحون غرفة زراعية في يطا جنوبا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون عملية ضغوط للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية. صحيفة هآرتس العبرية تعتبر اليوم ما جرى من انهيار مبنى سكني في مدينة غزة فجر أمس بأنها كارثة لم تكن معزولة عن المعاناة العميقة التي يعيشها القطاع بعد 3 سنوات من اندلاع الحرب. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن عن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من أيلول الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% اليوم، بينما حافظ الدولار على أعلى مستوى له في 7 أسابيع في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التجديد النقدي في وقت تراجعت فيه أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد.
12: أريد. طور عالمك.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو 2 مليار دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصفها القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أننا ندعم سوياً لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هلا هلا

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن جرى الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس. وبحسب المصادر في الإغاثة الطبية تفيد بأن طواقمها تتعامل مع إصابة مواطنين يبلغان من العمر 60 عاما و31 عاما نتيجة هذا الاعتداء أثناء احتجازهما وإجراء التحقيق الميداني معهما في المخيم. سلطات الاحتلال تخطر بإزالة عدد من بسطات الخضار في الأغوار الشمالية بالقرب من قريتي بردلة وعين البيضة. وحسب ما أفاد الناشط الحقوقي غارس فقهاء بأن هذه البسطات تشكل مصدر رزق لعدد من الشبان في المنطقة. الاحتلال يستكمل طرح كامل للوحدات الاستيطانية المقررة ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، والبالغ عددها ما يقارب 3400 وحدة ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله ويضرمون النار في أراض زراعية بالقرية ويحرقون منطقة الوادي الشامي فيما تتوسع النيران وتقترب من منازل المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي صيدا وعذار شمال طول كرم بعدد كبير من الآليات العسكرية وتجوب شوارع البلدتين وأحيائهما بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة درون في أجوائهما. المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين تتواصل على جبهات عدة أبرزها جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تفيد بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص في حين استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات. في أحوال الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق وإطار انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شؤونك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا اف ام.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين وأبرز الملفات. اعتداءات وحشية وجرب ينهش الأجساد وتفتيش عار، شهادات صادمة عن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات في سجون الاحتلال. المباني المتضررة في قطاع غزة، خطر قائم فوق رؤوس السكان. ومناشدات من البلديات في قطاع غزة بعد الحوادث الكارثية التي أصابت بالسكان إثر المباني المدمرة. سنكون معكم في تفاصيل مستمعينا في الواحدة الإخبارية، ولكن بعد موجز لأهم الأخبار مع زميلة نجوى الحمدان.
2: مساء الخير أسماء لك ولكل المستمعين ومرحبا بكم. قوات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام المصلين حتى مساء غد الجمعة بحجة تأمين الأعياد اليهودية للمستوطنين. الاحتلال يهدم اليوم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، ويخطر بإزالة عدد من بساط الخضار المقامة قرب قريتي بردلة وعين البيضاء في الأغوار الشمالية. صحيفة يدعو أحرنوت العبرية تقول إن جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم بري جديد على قطاع غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نزع سلاح حركة حماس. مصدر مقرب من ما يسمى بمجلس السلام ينتقد سياسة إسرائيل في قطاع غزة القائمة على الاغتيالات في ظل تعنتها وتعليق الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. سلطات الاحتلال تعلن استكمال طرح كامل للوحدات الاستيطانية المقررة ضمن ما يعرف باسم E1، المشروع الاستيطاني في قلب القدس المحتلة والبالغ عددها 3400 وحدة استيطانية. اللجنة الشعبية في بلدة مجد الكروم تعلن إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على جبل الروس ومغادرة مستوطنيها بعد حراك شعبي وقانوني استمر لأيام. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يقول إن الضفة الغربية المحتلة تواجه ضغوطا للضم في ظل استمرار اعتداءات وممارسات إسرائيل غير القانونية. الطائرات الحربية السعودية تواصل شن غارات على أهداف في اليمن فيما رد الحوثيون بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على بعض الأهداف السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تقارير استخباراتية أمريكية تكشف عن مخاوف من قيام الصين بالتجسس حول صفقة بيع عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز F-35 للسعودية بقيمة تبلغ 24 مليار دولار. أخيرا، فرق الإنقاذ الإسبانية تعثر اليوم على جثة رجل جرفته السيول قرب برشلونة بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وتعطل حركة النقل. هذا الموجز انتهى، لكن المزيد على مدار الساعة القادمة والساعات التي تليها نتواصل وإياكم من خلال أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية. عودة إليك أسماء في الواحدة الإخبارية.
3: شكرا نجوى، ومعكم مستمعينا في أبرز وأهم العناوين وأبرز الملفات في الواحدة الإخبارية. في أولى ملفاتنا لهذا اليوم، ومدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان يتحدث عبر إذاعتنا ويعلن عن شهادات لأسيرات تكشف واقعا أشد قسوة خلف جدران السجون، سحل وضرب خلال عمليات القمع، وجرب ينهش أجسادهن، وتفتيش عار يمس كرامتهن وسط ظروف احتجاز تحول السجن إلى مساحة مفتوحة للانتهاكات والإذلال. التفاصيل وما تحدث به سيد مظفر ذقان عبر إذاعتنا.
4: منذ 7 أكتوبر 2023 لم تتوقف إجراءات التنكيل بحق الحركة الأسيرة برمتها، لذلك الأسيرات أيضا والمرأة الفلسطينية تحديدا في دائرة الاستهداف الصهيوني، يعني الاحتلال الإسرائيلي دائما وأبدا من خلال منظومة إدارة مصلحة السجون يقوم بعمليات القمع الممنهجة في سجن الداموني، كان من عملية السحل، التحرش الجنسي، التنكيل، الشتائم البذيئة، وضع كاميرات في ساحة الفورة وبشكل دائم مراقبة الأسيرات، وأيضا اقتحام الزنازين وغرف الأسيرات بأوقات متأخرة من الليل، وأيضا قمع الأسيرات، وأيضا هناك إصابة 10 أسيرات في مرض أسكابيوس منذ أيام قليلة وتم عزلهن عن باقي رفيقات قيدهن. لذلك الأوضاع صعبة بشكل عام، ولا زالت إدارة مصلحة السجون تنفذ سياسة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ألا وهو التنغيص على الأسرى صباح مساء، يعني إن كان من خلال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، هناك يعني محامين يقوموا بزيارة الأسرى، ولكن كما تعلمين اليوم نتحدث عن قرابة 9400 أسير ولا يمكن أن يتم تغطية هذا العدد، مستحيل يعني، ولكن بحكم أن هناك تقييدات بموضوع التنسيق للزيارات، وعلى سبيل المثال عندما يتم التنسيق لزيارة أسير في سجن نفحة يعني في جنوب فلسطين نفحة الصحراوي، ويقطع المحامي مسافة 3 إلى 4 ساعات في الطريق، وعندما يصل إلى بوابة السجن وينتظر أيضا 2 أو 3 ساعات حتى يسمح له بالدخول، يأتي أحد السجانين ويعتذر من المحامي بحكم أن هناك اضطرابات داخلية داخل المعتقل، لذلك يرجع بخفي حنين ودون أن يعني تتم الزيارة. هذا شكل من أشكال أيضا التنغيص والتنكيل على حتى أداء الجانب القانوني لمحامينا، لذلك هناك يعني تتم بعض الزيارات ولكن ليس بشكل سهل يعني وميسر.
3: إذن نتواصل معكم مستمعين في ملف آخر، ومع اتساع حجم الدمار في قطاع غزة برز تحد آخر لا يقل خطورة عن الركام نفسه، فأبنية كثيرة ما زالت قائمة لكنها تحمل أثار أضرار قد تجعلها غير آمنة للسكان، ومع ضعف إمكانيات الإصلاح ونقص البدائل السكنية تتحول هذه المباني إلى خطر يتواجه معه السكان يوما بعد يوم. التفاصيل معكم مستمعينا في هذا التقرير. في غزة لم يعد الدمار مجرد مشهد يختصر فيه حجم الخسائر التي خلفتها الحرب، بل تحول إلى خطر مستمر يرافق السكان في حياتهم اليومية، فالمباني التي بقيت واقفة رغم تعرضها لأضرار كبيرة قد لا تكون آمنة للسكنة، ومع ذلك تضطر عائلات إلى البقاء فيها في ظل النقص الحاد، في المساكن وغياب البدائل الآمنة. وبحسب تقييم للأمم المتحدة، تعرض أكثر من 200,000 مبنى في قطاع غزة للضرر، أي ما يقارب 82% من إجمالي المباني. كما أظهر تقييم للمساكن أن نحو 60% من الوحدات التي جرى فحصها كانت مدمرة أو متضررة بشدة أو غير صالحة للسكنة. والخطر هنا لا يتعلق فقط باحتمال انهيار سقف أو جدار، فالمباني المتصدعة يمكن أن تصبح أكثر هشاشة مع مرور الوقت، فيما يجعل الركام عمليات الوصول والإنقاذ والإخلاء أكثر صعوبة. وتزداد المخاوف مع استمرار وجود أعداد كبيرة من السكان في أماكن تفتقر إلى شروط السكن الآمن، بينما تحتاج المباني المتضررة إلى تقييم هندسي وإصلاحات عاجلة حتى تصبح صالحة للسكن من جديد. أما الركام فيمثل مشكلة أخرى بحد ذاته، إذ يعيق الطرقات والوصول إلى الخدمات ويحتاج إلى عمليات إزالة واسعة في وقت ما زالت فيه الإمكانات والمعدات اللازمة محدودة. وبذلك لا ينتهي خطر الحرب عند توقف القصف أو سقوط المبنى، فبعض المباني التي بقيت قائمة قد تحمل خطرا صامتا فوق رؤوس سكانها، فيما يتحول الركام المحيط بها إلى جزء آخر من الأزمة. في غزة الدمار لا يقاس فقط بعدد المباني التي سقطت، بل أيضا بعدد المباني التي ما زالت واقفة لكنها لم تعد مكانا آمنا للحياة. إذن مستمعينا، من هذه التفاصيل إلى مناشدات من البلديات في قطاع غزة بعد هذه الحوادث الكارثية والمباني المدمرة والواقع الذي يعيشه السكان في قطاع غزة، وذلك بعد المأساة أيضا التي حدثت بالأمس للسكان بعد انهيار في المباني المدمرة. رئيس بلدية غزة دكتور يحيى السراج يتحدث معنا من خلال هذا التسجيل لهذا الواقع الأليم في قطاع غزة.
5: الحادث الذي حصل في مدينة غزة يوم الأربعاء 16 من سبتمبر 2026 كان حادثا أليما ومحزنا وفاجعة أصابت المواطنين القاطنين في عمارة السعادة في حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة. هذا الحادث لم يكن الأول ونخشى ألا يكون الأخير، وذلك بسبب وجود حوالي 3,000 مبنى سكني معرض للسقوط ويسكنه العديد من المواطنين، وذلك بسبب عدم وجود أماكن مناسبة للسكن. هم يهربون من الخيام التي لا تناسب العيش سواء في الشتاء أو في الصيف، ويلجأون إلى أي مبنى متاح للسكن فيه وحماية أنفسهم. نحن نناشد جميع الجهات الفاعلة وجميع المؤسسات الدولية ومجلس السلام واللجنة المشكلة لإدارة قطاع غزة التدخل العاجل للسماح بإدخال المباني المؤقتة التي تتيح للمواطنين العيش بكرامة إلى حين إعمار مبانيهم ومساكنهم، ونطلب وبكل قوة وبكل سرعة إدخال مواد البناء التي نناشد منذ مدة طويلة بإدخالها وعلى رأسها مادة الإسمنت، وبحيث تتيح لنا هذه المواد ترميم عدد من المباني وتهيئتها للسكن ومنع سقوطها، وبالتالي تتيح فرصة لعدد كبير من العائلات للعيش في أماكن مناسبة بعيدا عن الخيام وبعيدا عن العيش في الشوارع في كثير من الأحيان. مناشداتنا استمرت منذ بداية هذا العدوان، ولكننا نلاحظنا عدم الاستجابة وعدم الإصغاء لهذه المناشدات وعدم اتخاذها بشكل جدي. آن الأوان أن تؤخذ هذه الصيحات وهذه المناشدات بشكل جدي، وأن يتم الاستجابة لها، وأن يتم فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وإدخال كل ما يلزم من مواد بناء وآليات ثقيلة وقطع غيار وزيوت للمحركات وإطارات للسيارات وكل ما يلزم لاستمرار الحياة، وكذلك لتشغيل المرافق الصحية والخدمية المختلفة. حتى الآن هناك معاناة شديدة في خدمات الصرف الصحي، خدمات النظافة وخدمات الصحية وخدمات البلديات، المعاناة مستمرة رغم الاتفاقات التي عقدت والتي لم يتم تنفيذها. نطالب بكل قوة أن يكون ما بعد سقوط هذا المبنى ليس كما قبله، وأن يكون علامة فارقة، وأن يعمل الجميع للتعاون معنا لعدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة والقاتلة للأطفال والنساء والشيوخ. الشعب الفلسطيني ليس أرقاما، ويجب أن يتعامل معه بأنه بشر يستحقون الحياة، وأن تؤخذ مطالبهم ومناشداتهم بكل جدية. ونحن نؤكد على هذه المطالب ونأمل أن يتم تنفيذها بسرعة وبدون إبطاء.
3: إذن كنا معكم في أبرز ملفات الواحدة مستمعين. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد عبر raya.ps وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: كتاب الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة عام 48/900 ميلادي في دولة الاحتلال، والصادر عن قسم المعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمحرر من قبل محسن محمد صالح عام 14/2000 ميلادي. يتناول نشأة الأحزاب العربية داخل إسرائيل وتطورها ودورها في الحياة السياسية ودعمها للفلسطينيين في مفاهيم مرتبطة مباشرة بموضوع الأراضي التي أصبحت لاحقا مصادرة لصالح دولة الاحتلال عام 48/900 وألف. وصدر عن هذا المركز هذا الكتاب ليناقش العديد من القضايا الحساسة، إذ يقول الكتاب بأنه في مرحلة تأسيس إسرائيل وجد الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة أنفسهم أمام واقع سياسي جديد، إذ لم ينخرطوا في البداية بصورة واسعة في الأحزاب الإسرائيلية مع وجود بعض المشاركة والتصويت لأحزاب قليلة وبمشاركة بسيطة، وخصوصا بعض القوى اليسارية. ومع مرور الوقت تطورت محاولات بناء أطر وأحزاب عربية ذات طابع عربي أصيل يحمل آلام وطموحات الشعب الفلسطيني ويسعى للحفاظ على الهوية السياسية، ويقوم على برامج تعبر بصورة أكبر عن مطالب المواطنين العرب الفلسطينيين. ويركز الكتاب على تطور الأحزاب العربية وبرامجها ومواقفها من القضايا السياسية والوطنية، إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الكنيسة والانتخابات المحلية، كما يبحث في علاقاتها بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي قدرتها على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية. ومن الموضوعات الأساسية التي يناقشها الكتاب العلاقة بين الهوية الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، فالأحزاب العربية تواجه وضعا سياسيا مركبا، فهي تعمل داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتشارك في الانتخابات والكنيسة، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجتمعا يحمل هوية قومية فلسطينية يعيش في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك تتدخل في برامجها قضايا المواطنة والمساواة والحقوق المدنية مع قضايا وطنية مثل القضية الفلسطينية برمتها والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة. كما يوضح الكتاب أن الأحزاب العربية واجهت تحديات كبيرة في التأثير داخل النظام السياسي الإسرائيلي بسبب طبيعة التوازنات الحزبية الإسرائيلية وتفوق الأحزاب اليهودية عددا، إضافة إلى سياسات وقوانين يعتبرها الكتاب تمييزية داخل المواطنين العرب. وتكمن أهمية هذا المرجع في أنه يقدم الأحزاب العربية باعتبارها جزءا من النظام الحزبي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومن ثم فإن الكتاب يعتبر ضروريا لفهم مواقع الأحزاب العربية في الكنيسة وعلاقتها بالائتلافات الحكومية وحدود تأثيرها وتطور تمثيل المواطنين العرب في السياسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى العقود الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يفيد بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هوياتهم إلى 92 شهيدا، بينهم 53 معتقلا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل. سلطات الاحتلال تستكمل طرح كامل الوحدات الاستيطانية المقررة ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، والبالغ عددها 3401 وحدة ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين. جرفت الاحتلال تهدم اليوم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في منطقة وعر البيك في بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، تعود لخمسة أشقاء من عائلة جهالين، وذلك بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال اختارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أن إيران تواصلت مع إدارته بشكل مباشر بهدف التوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة متجهة نحو نهاية الحرب معها. قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تفيد بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص، في حين استهدفت أخرى 3 أبراج للاتصال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وخاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو ملياري دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصف القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على

سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم.

0: موجز الأخبار من رأي أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,821 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. نادي الأسير يفيد بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هويتهم إلى 92 شهيدا بينهم 53 معتقلا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل. إصابة مواطنان صباح هذا اليوم جرى الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس. جرافات الاحتلال تهدم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في منطقة وعر البيك ببلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة تعود ل5 أشقاء من عائلة جهالين، وذلك بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال اختارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. مصادر صحفية تفيد باستمرار الغارات الجوية للجيش اليمني على مواقع وعتاد وتجمعات ميليشيا الحوثي في عدة محاور بالمحافظة، لا سيما في مفرق الوازعية وجبل حبشي وطريق المخا. وزارة الدفاع التركية تندد بهجوم شنه الحوثيون في اليمن بطائرات مسيرة على السعودية، كما وتندد بالأفعال الأخرى التي قامت بها الجماعة ودعت إلى وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد استقرار المنطقة. في أحوال الطقس ليوم غدا الجمعة، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا، ويترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين، وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في حلقتنا، حلقة يوم الخميس من بانوراما رايا اللي هي آخر حلقة بهذا الأسبوع. فبنتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وسعيدة وجميلة تعملوا فيها كل إشي كنتم مخططين أنكم تعملوا. طبعاً منطول عليكم كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية بأطرف وأغرب وأحلى وأجدد الأخبار من حول العالم، أخبار منوعة، ممكن أخبار طريفة، ممكن أخبار غريبة، وحتى أخبار يمكن كنتم بتعرفوها بس ما بتعرفوا تفسيرها أو حتى أسبابها. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي والبنك الإسلامي العربي. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

ونبلش بأولى أخبارنا لليوم بأكثر جملة كنا نسمعها إنه جميع الطرق تؤدي إلى روما، فهل فعلا عن جد كل الطرق تؤدي إلى روما ولا لا؟ هذا بحكي لكم من زمان وإحنا بنسمع المقولة الشهيرة إنه كل الطرق تؤدي إلى روما، بس يبدو إنه الرومان نفسهم عندهم رأي تاني. دراسة حديثة انتشرت قبل يومين بالضبط حللت شبكة ضخمة من الطرق الرومانية وامتدت لحوالي 299 ألف كيلومتر عبر أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والباحثين استخدموا نموذج رقمي لدراسة أكثر من 10,000 نقطة تقاطع ونهاية طرق، وحاولوا حتى يعرفوا أي المدن كانت فعلا الأكثر أهمية في شبكة السفر البرية، والنتيجة كانت مفاجئة، فروما ما كانت في قلب شبكة الطرق الرومانية حتى. فصحيح أن روما كانت مركز سياسي ورمزي مهم جدا وكانت نقطة أساسية في إيطاليا، لكنها ما كانت أهم عقدة للسفر البري على مستوى الإمبراطورية كلها. أما المفاجأة الأكبر فكانت بيزنطة اللي صارت لاحقاً القسطنطينية، واللي موقعها كان أكثر مركزية لربط الطرق بين أوروبا وآسيا، خصوصاً بسبب موقعها عبر مضيق البسفور. والباحثين وضحوا أنه هذا ما بيعني أنه كل الطرق كانت تؤدي للقسطنطينية، لكن موقعها كان مهم جداً ضمن أقصر المسارات البرية بين مناطق مختلفة من الإمبراطورية. والأغرب أنه بعض الطرق الرومانية القديمة لسه إلها تأثير على طرق النقل الحديثة الموجودة لليوم.

منروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم انه راح يقدم طلب وظيفة واكتشف انه ناسي اسمه. بانوراما راجع. في موقف غريب وطريف بنفس الوقت. شاب كان رايح على مقابلة عمل وكان محضر حاله بشكل ممتاز، لبس رسمي، جهز سيرته الذاتية وراجع معلومات عن الشركة، وحتى حضر مجموعة من الإجابات للأسئلة اللي كان متوقع إنهم يسألوها. وصل على الشركة وهو واثق من حاله واستنى دوره لحد ما نادوا عليه ودخل غرفة المقابلة. قعد قدام مسؤول التوظيف وبدأ المسؤول معه بأبسط سؤال ممكن اللي هو عرفنا عن حالك. هون المفروض الموضوع يكون سهل جدا، لكن من شدة التوتر الشاب وقف للحظة وصار يحاول يرتب كلامه، وفجأة اكتشف انه مش قادر حتى انه يتذكر اسمه. يعني حفظ معلومات عن الشركة وحضر اجوبة عن خبراته ومهاراته، لكنه نسي اهم معلومة واللي هي اسمه. حاول يتصرف بشكل طبيعي وبدأ يحكي عن دراسته وخبرته وشغله السابق ومن غير ما يحكي اسمه بشكل مباشر، لكن المسؤول انتبه انه في اشي غريب فسأله مرة تانية عن اسمه، وهون الشاب ضحك واعترف انه من شدة التوتر نسي اسمه للحظة. الموقف بدل ما يكون محرج خفف التوتر داخل المقابلة، وصار الجو أكثر راحة، والتنين صاروا يضحكوا مع بعض.

كمان خبر بأنه الساعة 3 وهذا الوقت عند كتير من الناس هو وقت غدا، فبحكي لكم أنه طلب برجر ووصلته الفاتورة لحالها بدون الطلب. بانوراما رايا، تخيل تكون جوعان وتقرر تطلب برجر وتستنى الأكل يوصل على أحر من الجمر، وبعد شوي تسمع الجرس تفتح الباب وانت متوقع تشوف وجبتك قدامك، لكن المفاجأة كانت انه السائق وقف ومعاه الفاتورة بس، يعني لا برجر ولا بطاطا ولا حتى مشروب، بس الفاتورة. الزبون طبعا ضل يطلع بالفاتورة ويطلع بالسائق وكأنه بيحاول يفهم شو القصة، وبالنهاية اكتشفوا انه الطلب صار فيه خطأ والفاتورة انبعتت لحالها بينما الأكل ضل موجود في المطعم. يعني تخيل الموقف، انت جوعان وبدل ما تفتح كيس البرجر وتشم الريحة انت قاعد بتقرأ المبلغ النهائي وبتحسب كم لازم رح تدفع، والأغرب انه ممكن تكون الفاتورة هي الاشي الوحيد اللي وصلك بالوقت المحدد. يعني خدمة التوصيل حكت له بطريقة غير مباشرة اليوم بنوصل لك خبر الحساب والأكل بتشوفه بكرة. وبصراحة هي أول مرة بنسمع فيها عن وجبة ديليفري توصيل فيها الفاتورة قبل الطلب.

0: مستمعينا خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع نكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
5: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: الترشح للانتخابات التشريعية

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا وأخبارنا الغريبة والطريفة والمنوعة من حول العالم، وبأخبار دائما جديدة وبأخبار يعني بتخليكم تتفاجئوا وبأخبار بتكون بساعة كاملة بتسليكم وبتبسطكم. نروح لكمان خبر، مسابقة لأغرب تسريحة شعر. بانوراما راجع. من الأخبار الغريبة والطريفة، انعمل مسابقة من نوع مختلف هدفها مش اختيار أحلى تسريحة شعر ولا حتى أكثر تسريحة أناقة، وإنما البحث عن أغرب تسريحة ممكن يشوفوها الجمهور. المشاركين في هاي المسابقة قرروا يتركوا التسريحات التقليدية وراهم وبدأ كل واحد منهم يجهز فكرة مختلفة تماما. في ناس اختاروا أشكال ضخمة وغيرهم استخدموا ألوان قوية، وبعض المشاركين حاولوا يحولوا شعرهم أو إلى شكل أو تصميم بلفت النظر. التحضير للمسابقة ما كان سهل، لأن بعض المشاركين احتاجوا وقت طويل حتى يثبتوا شعورهم ويحافظوا على الشكل اللي اختاروه. وخلال هاي المسابقة الجمهور كان مستمتع جدا، خصوصا انه الهدف الاساسي كان الابتكار والمرح مش الظهور بشكل طبيعي او حتى رسمي. وكل ما يطلع مشارك جديد تبدأ التعليقات والضحكات وحتى التصوير، والكل بيحاول يعرف انه هل هاي فعلا تسريحة شعر ولا مشروع فني متنقل. وفي النهاية تم اختيار التسريحة اللي اعتبرت الاكثر غرابة وتميز، وحتى حصل صاحبها على الجائزة. لكن بعيدا عن الفائز، فيبدو انه جميع المشاركين خرجوا من المسابقة بشيء اهم، هو بذكريات مضحكة وصور رح تضل موجودة لفترة طويلة. وبصراحة اذا كانت تسريحة شعرك اليوم عادية جدا، يمكن يكون عندك فرصة بكرة انك تفوز بالمسابقة الجاية.

نروح لكمان خبر غريب. عريس نسي موعد زفافه. في موقف غريب وطريف عاش أحد العرسان يوم زفافه بطريقة أكيد ما كان متوقعها بعد ما نسي موعد حفلة زفافه. عادة العريس بيكون أكتر شخص مستني هذا اليوم وبضل يعد ساعات ودقائق لحد ما تبدأ المراسم، لكن في هاي القصة العريس كان مشغول خلال يومه وما انتبه للوقت إلا بعد ما صار موعد الزفاف قريب بشكل كبير. المشكلة أن الضيوف كانوا بلشوا يوصلوا والعروس كانت بتستناه، بينما العريس كان لسه بحاجة يجهز حاله ويتوجه مكان العرس. بمجرد ما استوعب الموقف بلش يتحرك بشكل أسرع من تجهيز أواعيه للتوجه لمكان الزفاف وسط حالة من التوتر والقلق. ولما وصل أخيرا كان أكيد أول إشي يفكر فيه هو كيف يبرر للعروس وضيوف هذا التأخير، لكن بدل ما تتحول القصة لمشكلة كبيرة تحولت مع الوقت لموقف مضحك وصار الأهل والأصدقاء يتذكروا الحادثة ويضحكوا عليها. والغريب إنه هذا الموقف

موقف رغم الإحراج اللي سببه للعريس وقتها صار جزء من ذكريات يوم زفافه، ويمكن بعد سنوات يكون من أكثر القصص اللي بيحكيها لأطفاله وأحفاده. فبصراحة في أشياء ممكن الواحد ينساها، بس موعد زفافك هاي بدها منبهات مش منبه واحد.

دخل على البيت الغلط ونام. في موقف غريب وطريف بنفس الوقت، واحد رجع على البيت بوقت متأخر من الليل وكان تعبان كتير، وكل اللي كان بفكر فيه انه يوصل على سريره وينام. وصل هذا الرجل على المنطقة وفتح باب البيت ودخل بكل ثقة، لكن المشكلة كانت انه دخل على البيت الغلط. الزلمة ما انتبه ابدا انه مش بيته، لانه البيت كان مشبه بيته بشكل كتير كبير، فدخل وراح على غرفة النوم وحط اغراضه ونام وكأنه داخل على بيته بشكل طبيعي. وبعد فترة أصحاب البيت انتبهوا أنه في شخص غريب موجود عندهم، وهون أكيد كانت الصدمة. فتخيل أنك راجع على بيتك وتلاقي شخص نايم فيه بكل راحة وكأنه هو صاحب المكان. وبعد ما صحوا وحكوا معه استوعب أو بلش يستوعب شو اللي صار، واعتذر عن الموقف وحاول يشرح أنه كان متأكد أنه دخل بيته وأنه تشابه البيوت هو اللي خلاه يغلط. والموضوع انتهى بدون مشاكل، وتحول الموقف من موقف محرج لقصة طريفة صار الكل وحتى هو يحكي عنها.

فندق كامل بتحرك من مكانه، شو القصة؟ تخيلوا تروحوا تناموا في فندق، تصحوا الصباح وتكتشفوا انه الفندق اللي نمتوا فيه تحرك من مكانه. الموضوع مش خيال ولا مشهد من فيلم، لانه في بعض الاماكن حول العالم تم تصميم مباني وفنادق بطريقة بتسمح لها الحركة او الدوران باستخدام انظمة هندسية متطورة. الفكرة بتحكي على انه البناء بيكون مثبت على نظام خاص وبيسمح لبعض اجزائه بالدوران بشكل بطيء ومدروس، واحيانا بتغير اتجاه المبنى بالكامل حتى يعطي الموجودين داخله اطلالات مختلفة. يعني ممكن تكون قاعد بغرفتك وبتشوف منظر المدينة من جهة، وبعد فترة تلاقي المنظر قدامك تغير بدون ما تتحرك انت من مكانك. والهدف من هالتصميم مش بس الاستعراض، ففي بعض المشاريع الهندسية بتم استخدام الحركة للاستفادة من المساحة او الحصول على افضل اطلالة ممكنة، او حتى لتقليل تأثير بعض العوامل الطبيعية على المبنى. وطبعا فكرة انه مبنى ضخم بتحرك مش شغلة بسيطة ابدا، بدها حسابات دقيقة كتير حتى يضل كل اشي ومستقر. والغريب انك لو كنت نزيل في هذا الفندق من هذا النوع ممكن تقضي يوم كامل فيه بدون ما تنتبه اصلا انه هذا المبنى اتحرك.

نروح لكمان خبر غريب. هذا الخبر بحكي لكم انه وصل على الامتحان قبل الموعد بس بسنة. بانوراما راجع. موقف غريب وطريف بنفس الوقت. واحد كان متحمس كتير انه يكون ملتزم بموعد امتحانه، فقرر يجهز حاله من بكير عشان ما يتأخر ولا دقيقة. راجع الموعد، حضر اغراضه وطلع على المكان وهو مقتنع تماما انه اليوم هو يوم الامتحان. وصل على الجامعة ودخل على القاعة، لكنه تفاجأ انه المكان فاضي تقريبا وما في طلاب ولا مراقبين ولا حتى اي تجهيزات للامتحان. في البداية فكر انه يمكن يكون اول واحد وصل واستنى شوي، لكن ما حدا وصل. وهون بدأ يشك في الموضوع وقرر يراجع ورقة الموعد مرة تانية ويدقق بالتاريخ بشكل أكبر. وهون كانت المفاجأة، فاكتشف أنه كان يفكر الامتحان في نفس اليوم، لكن هو قرأ السنة غلط ووصل على الموعد قبل الامتحان بسنة كاملة. يعني بدل ما يكون سابق زملائه بساعات، كان سابقهم بسنة كاملة. الموقف طبعا صار قصة مضحكة بين أصحابه وحتى على السوشيال ميديا، خصوصا أنه كان محضر حاله نفسيا للامتحان ووصل المكان بكل ثقة، ليكتشف بالنهاية أنه لسه قدامه سنة كاملة حتى يدرس. والغريب أنه بدل ما يعتبرها كارثة، ممكن تكون هاي أحسن غلطة عملها، لأنه صار عنده وقت طويل جدا لتحضير الامتحان.

بيطبخها بطريقة بيقدم المشروبات عنده بطريقة مش طبيعية. ومن أغرب الأفكار اللي ممكن تخلي الناس تروح على مكان مش بس عشان الأكل أو حتى الشرب، ففي فكرة جديدة في أحد المقاهي، فقرر أصحابها يقدموا القهوة بطريقة مختلفة تماما عن المعتاد. يعني بالعادة لما تطلب أنت قهوة بتوصلك الكاسة على الطاولة بتشربها وبتقوم، لكن بهذا المقهى الموضوع مختلف. طريقة تقديم القهوة نفسها صارت جزء من التجربة. أصحاب المقهى ابتكروا طريقة تقديم ملفتة فيها تفاصيل وأشكال وترتيبات غريبة، لدرجة أنه كتير من باين أول ما تبصلهم القهوة بدل ما يشربوها بطلعوا تليفوناتهم ببلشوا يصوروها، وبعدها الصور وهي الفيديوهات بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بتسأل وين هذا المكان وكيف بيقدموا القهوة بهذا الشكل. ومع الوقت صار في ناس يروحوا للمقهى مش بس عشان يشربوا قهوة، لكن عشان يعيشوا التجربة ويصوروا طلبهم وينزلوا على السوشيال ميديا. والحلو بهاي الفكرة إنه الزبون نفسه صار يعمل دعاية للمكان بدون ما يحس. فيعني أصحاب المقهى فهموا شغلة بسيطة، إنه أحياناً الناس ما بدها بس قهوة طيبة، بدها تجربة تحكي عنها لبعدين. وبصراحة كمان إذا كنت أو إذا صارت القهوة بتحتاج تصوير أكتر من الشرب، فواضح إنه الموضوع داخل مرحلة جديدة بشكل كامل.

بنروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. أغرب طلب كان في المطعم. في خبر طريف آخر، ففي أحد المطاعم صار موقف مش عادي بعد ما وصلهم طلب من أحد الزباين اللي احتاج تقريبا لشرح أكتر من وصفة للطباخ نفسه. الزبون طلب وجبة معينة، لكن الموضوع ما توقف عند اختيار نوع الطعام، فبلش يحدد بالتفصيل والمكونات اللي بده إياها والأشياء اللي ما بده إياها حتى، وطريقة التحضير وحتى طريقة تقديم هاي الوجبة. العاملين في المطعم حاولوا يتعاملوا مع الطلب بكل جدية وبلشوا ينفذوا تعليمات واحدة ورا الثانية، لكن مع زيادة التفاصيل صار الطلب أشبه بمهمة خاصة بتحتاج لتركيز كتير كبير. فتخيلوا الموقف، الطباخ واقف في المطبخ والطلب أمامه طويل وكل شوي في تعليمات جديدة، ومع هيك تمكن العاملين في إن المطعم من تجهيز الوجبة بشكل المطلوب وبشكل كبير زي ما بده الزبون وأكتر. والطريف إنه هذا الموقف صار من أكتر القصص اللي بيتذكرها العاملين في هذا المطعم، لأنهم بالعادة متعودين على طلبات مختلفة، لكن أحيانا بيجي زبون بطلب بخلي الجميع يوقف ويسأل هو إحنا بمطعم ولا حتى في مختبر تجارب. بس بالنهاية الزبون كان راضي عن وجبته والمطعم كسب قصة طريفة جديدة يحكيها للزباين، وبصراحة الطلبات الخاصة عادية، لكن لما يصير الطلب أطول من قائمة الطعام نفسها هون الموضوع بيصير بده اجتماع ينحكى فيه.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا بهذا اليوم من بانوراما رايا. نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وجميلة ولطيفة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس، في خطوة قد تجمع نحو $2 مليار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصفها القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية، كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,821 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. نادي الأسير يفيد بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هويتهم إلى 92 شهيدا بينهم 53 معتقلا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل. إصابة مواطنان صباح هذا اليوم جرى الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس. جرافات الاحتلال تهدم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في منطقة وعر البيك ببلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة، تعود ل5 أشقاء من عائلة جهالين، وذلك بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال اختارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. مصادر صحفية تفيد باستمرار الغارات الجوية للجيش اليمني على مواقع وعتاد وتجمعات ميليشيا الحوثي في عدة محاور بالمحافظة، لا سيما في مفرق الوازعية وجبل حبشي وطريق المخا. وزارة الدفاع التركية تندد بهجوم شنه الحوثيون في اليمن بطائرات مسيرة على السعودية، كما وتندد بالأفعال الأخرى التي قامت بها الجماعة ودعت إلى وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد استقرار المنطقة. في أحوال الطقس ليوم غدا الجمعة، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا، ويترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
6: أريد.
5: أريد طور عالمك.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كتاب الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة عام 48 900 وألف ميلادي في دولة الاحتلال، والصادر عن قسم المعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمحرر من قبل محسن محمد صالح عام 14 و2000 ميلادي. يتناول نشأة الأحزاب العربية داخل إسرائيل وتطورها ودورها في الحياة السياسية ودعمها للفلسطينيين في مفاهيم مرتبطة مباشرة بموضوع الأراضي التي أصبحت لاحقا مصادرة لصالح دولة الاحتلال عام 48 900 وألف. وصدر عن هذا المركز هذا الكتاب ليناقش العديد من القضايا الحساسة، إذ يقول الكتاب بأنه في مرحلة تأسيس إسرائيل وجد الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة أنفسهم أمام واقع سياسي جديد، إذ لم ينخرطوا في البداية بصورة واسعة في الأحزاب الإسرائيلية مع وجود بعض المشاركة والتصويت لأحزاب قليلة وبمشاركة بسيطة، وخصوصا بعض القوى اليسارية. ومع مرور الوقت تطورت محاولات بناء أطر وأحزاب عربية ذات طابع عربي أصيل يحمل آلام وطموحات الشعب الفلسطيني ويسعى للحفاظ على الهوية السياسية ويقوم على برامج تعبر بصورة أكبر عن مطالب المواطنين العرب الفلسطينيين. ويركز الكتاب على تطور الأحزاب العربية وبرامجها ومواقفها من القضايا السياسية والوطنية، إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الكنيسة والانتخابات المحلية، كما يبحث في علاقاتها بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي قدرتها على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية. ومن الموضوعات الأساسية التي يناقشها الكتاب العلاقة بين الهوية الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، فالأحزاب العربية تواجه وضعا سياسيا مركبا، فهي تعمل داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتشارك في الانتخابات والكنيسة، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجتمعا يحمل هوية قومية فلسطينية يعيش في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك تتدخل في برامجها قضايا المواطنة والمساواة والحقوق المدنية مع قضايا وطنية مثل القضية الفلسطينية برمتها والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة. كما يوضح الكتاب أن الأحزاب العربية واجهت تحديات كبيرة في التأثير داخل النظام السياسي الإسرائيلي بسبب طبيعة التوازنات الحزبية الإسرائيلية وتفوق الأحزاب اليهودية عددا، إضافة إلى سياسات وقوانين يعتبرها الكتاب تمييزية داخل المواطنين العرب. وتكمن أهمية هذا المرجع في أنه يقدم الأحزاب العربية باعتبارها جزءا من النظام الحزبي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومن ثم فإن الكتاب يعتبر ضروريا لفهم مواقع الأحزاب العربية في الكنيسة وعلاقتها بالائتلافات الحكومية وحدود تأثيرها وتطور تمثيل المواطنين العرب في السياسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى العقود الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى منه.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يفيد بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هوياتهم إلى 92 شهيدا بينهم 53 معتقلا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل. سلطات الاحتلال تستكمل طرح كامل الوحدات الاستيطانية المقررة ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 والبالغ عددها 3401 وحدة ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين. البنك الدولي يقول أنه تمكن من حجز 112 مليار دولار تمويلات خاصة للدول النامية في 2026 إضافة إلى نحو 80 مليار دولار من موارده الذاتية. الدفاع المدني السعودي يعلن عن وفاة شخص وإصابة آخرين في سقوط شظايا اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تفيد بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص، في حين استهدفت أخرى 3 أبراج للاتصال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وخاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: إحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كتاب الأحزاب العربية في فلسطين المحتلة عام 48 900 و1000 ميلادي في دولة الاحتلال، والصادر عن قسم المعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمحرر من قبل محسن محمد صالح عام 14 و2000 ميلادي. يتناول نشأة الأحزاب العربية داخل إسرائيل وتطورها ودورها في الحياة السياسية ودعمها للفلسطينيين في مفاهيم مرتبطة مباشرة بموضوع الأراضي التي أصبحت لاحقا مصادرة لصالح دولة الاحتلال عام 48 900 و1000. وصدر عن هذا المركز هذا الكتاب ليناقش العديد من القضايا الحساسة، إذ يقول الكتاب بأنه في مرحلة تأسيس إسرائيل وجد الفلسطينيون الذين بقوا داخل حدود الدولة الجديدة أنفسهم أمام واقع سياسي جديد، إذ لم ينخرطوا في البداية بصورة واسعة في الأحزاب الإسرائيلية مع وجود بعض المشاركة والتصويت لأحزاب قليلة وبمشاركة بسيطة، وخصوصا بعض القوى اليسارية. ومع مرور الوقت تطورت محاولات بناء أطر وأحزاب عربية ذات طابع عربي أصيل يحمل آلام وطموحات الشعب الفلسطيني ويسعى للحفاظ على الهوية السياسية ويقوم على برامج تعبر بصورة أكبر عن مطالب المواطنين العرب الفلسطينيين. ويركز الكتاب على تطور الأحزاب العربية وبرامجها ومواقفها من القضايا السياسية والوطنية، إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الكنيست والانتخابات المحلية، كما يبحث في علاقاتها بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وفي قدرتها على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية. ومن الموضوعات الأساسية التي يناقشها الكتاب العلاقة بين الهوية الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، فالأحزاب العربية تواجه وضعا سياسيا مركبا، فهي تعمل داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتشارك في الانتخابات والكنيست، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجتمعا يحمل هوية قومية فلسطينية يعيش في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك تتدخل في برامجها قضايا المواطنة والمساواة والحقوق المدنية مع قضايا وطنية مثل القضية الفلسطينية برمتها والقدس واللاجئين والأسرى والمصالحة. كما يوضح الكتاب أن الأحزاب العربية واجهت تحديات كبيرة في التأثير داخل النظام السياسي الإسرائيلي بسبب طبيعة التوازنات الحزبية الإسرائيلية وتفوق الأحزاب اليهودية عددا، إضافة إلى سياسات وقوانين يعتبرها الكتاب تمييزية داخل المواطنين العرب. وتكمن أهمية هذا المرجع في أنه يقدم الأحزاب العربية باعتبارها جزءا من النظام الحزبي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. ومن ثم فإن الكتاب يعتبر ضروريا لفهم مواقع الأحزاب العربية في الكنيست وعلاقتها بالائتلافات الحكومية وحدود تأثيرها وتطور تمثيل المواطنين العرب في السياسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى العقود الأخيرة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يفيد بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هوياتهم إلى 92 شهيدا بينهم 53 معتقلا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل. سلطات الاحتلال تستكمل طرح كامل الوحدات الاستيطانية المقررة ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 والبالغ عددها 3401 وحدة ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين. البنك الدولي يقول أنه تمكن من حجز 112 مليار دولار تمويلات خاصة للدول النامية في 2026 إضافة إلى نحو 80 مليار دولار من موارده الذاتية. الدفاع المدني السعودي يعلن عن وفاة شخص وإصابة آخرين في سقوط شظايا اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تفيد بأن ضربات سعودية أدت اليوم إلى مقتل شخص في حين استهدفت أخرى 3 أبراج للاتصال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وخاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد،
5: اريد
9: طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان
6: بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: أنتم تستمعون إلى راية أف أم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو 2 مليار دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصف القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

اهلا بكم متابعينا الى حلقه جديده من برنامج قضايا في المواطنه، وفي هذه الحلقه سنناقش الانتخابات الفلسطينيه بين استحقاقات التنفيذ وسيناريوهات التاجيل. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

0: قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنرحب بضيوفي عبر الهاتف. السيد نافذ غنيم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. أهلا بك سيد نافذ.
1: أهلا بك وبالأخوة المشاركين وبالكافة المستمعين والمسلمات.
0: وأرحب كذلك بالسيد نبهان خريشة، وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك سيد نبهان.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: دعني أبدأ معك سيد نافذ فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تجرى في نهاية نوفمبر. إلى أي مدى أصبحت اليوم في الظرف الفلسطيني الراهن ضرورة سياسية لإعادة بناء الشرعية وتجديد النظام السياسي، أم أن إجراءها في ظل الحرب والاحتلال قد يحولها ربما إلى انتخابات شكلية تفتقر إلى شروط النزاهة والمصداقية؟
1: يعني أولا الانتخابات الفلسطيني بشكل عام، سواء كانت التشريعية أو الرئاسية أو كافة أشكال الانتخابات التي يفترض أن تخضع لها كل المؤسسات الفلسطينية، هو يعني حق فلسطيني، حق للجماهير الفلسطينية، حق وطني وقانوني في أن تمارس الجماهير حقها في اختيار ممثليها، وأن تشارك من ناحية عملية في اتخاذ القرار على المستويات العالية في من يمثلهم. وبالتالي التأخر في هذه العملية، وقد سبق أن يعني تم تحديد موعد لانتخابات المجلس التشريعي ولكنها تعطلت بسبب يعني منع القدس من المشاركة في هذه الانتخابات. نحن الآن أيضا أمام وضع صعب جدا، في راقدات سياسية كثيرة، وفي واقع في قطاع غزة يعاني أبناء شعبنا من حرب إبادة، في ممارسات إسرائيلية في القدس، وكذلك في الضفة أيضا ممارسات تعرقل الكثير من أشكال الحرية التي يمكن أن أبناء شعبنا يعني يعيشوها كي يمارسوا الانتخابات بطريقة صحيحة. ومع ذلك فإننا نقول بأنه يجب أن نتعامل مع الانتخابات كمعركة سياسية مع الاحتلال، معركة في فرض الإرادة الفلسطينية، معركة في أن يمارس شعبنا بحرية وبديمقراطية ما أمكن ذلك، اختيار ممثلين ومؤسسات بطريقة صحيحة. ثالثا في أن يعني نعزز الولاية السياسية الواحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا هو شرط أساسي في أن يعني نعتبر هذه الانتخابات قد حققت مصلحة وطنية وأنها تسير بالاتجاه الصحيح. أما إن كانت الإجراءات الإسرائيلية وهذا متوقع أن تسعى إسرائيل لمحاولة عرقلة هذه الانتخابات أو فرض معيقات أمام إجراءها مثلا في الضفة في قطاع غزة والقدس، وكأنها تريد أن تقول أن انتخاباتكم وولاياتكم فقط في الضفة الغربية دون الأجزاء الأخرى من الوطن، فحينها يجب أن يقف الكل الفلسطيني ب يعني اتخاذ القرار المناسب حينها في هل نستمر في مثل هذه الانتخابات، وكأننا يعني نقر بأن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي فقط في الضفة الغربية، أم يجب حينها أن نتخذ يعني قرارا مختلفا في هذا السياق؟ ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات هي مطلب فلسطيني ويخدم المجتمع الفلسطيني رغم كل المخاوف والمحاذير التي يسوقها البعض، وهذا واقع يجب أن يعني نعتبرها في إطار المعركة مع الاحتلال ومع العالم، أن نقول للعالم حينما تعطل إسرائيل متوقع إجراء هذه الانتخابات، أن نقول للعالم تفضلوا خذوا مسؤولياتكم وإجراءاتكم في مواجهة هذه الممارسات التي تعيق من قبل الاحتلال، دون أن نقوم بانتخابات ونحن نمارس هذه العملية، ولكن الاحتلال يعطل، فليتفضل الجميع لتحمل مسؤولية وضع حد هذه السياسات. إن نجحنا في ذلك فهذا إنجاز، وإن لم ننجح فهذا يتحمل مسؤوليته كل الأطراف التي فقط تريد وتنادي صباح مثلا نقوم بعمليات إصلاح في وقت وفي ظروف هي يعني فيها الكثير من قضايا الشائعة والكثير من التعقيدات، وأن الأصل في كل هذه العملية إذا بدنا نروح للوضع الطبيعي الصح هو يعني أن ينتهي هذا الاحتلال وأن يرحل، وأن حينها أن نمارس كل حياة الديمقراطية الداخلية في بناء مؤسسات وغيرها بطريقة صحيحة وطريقة حرة ونزيهة.
0: نعم سيد نبهان، يعني تضارب الأنباء حول إمكانية إجراء الانتخابات من أعضاء لجنة مركزية، يعني ثلاثة أعضاء لجنة مركزية، كان هناك تضارب في أنباء يعني إجراء الانتخابات من عدم إجرائها، كيف تفسر هذا الموضوع؟ وفي الجانب الآخر هناك كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين لا يعولون على إمكانية إجراء الانتخابات في هذه الظروف، وأصلا ماذا تعني برأيك الانتخابات إذا كانت ليست نتيجة قرار فلسطيني بل قرار أوروبي، وهناك أيضا ترقب لهذه النتائج في حال أجريت الانتخابات من قبل الأوروبيين، وقد لا يرضون بالنتائج كما يعني يقول، وقد يرضون، لا نعلم ماذا ستفرز هذه الانتخابات، ولكن بالمجمل كيف تفسر ذلك وكيف تنظر من وجهة نظرك لهذا الموضوع؟
2: يعني فيما يتعلق بموقف القيادات الفلسطينية وتحديدا اللجنة المركزية لحركة فتح، فعلا سمعنا وشاهدنا على الفيديوهات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات مثلا لجبريل الرجوب بأنه الانتخابات ستؤجل، وسمعنا أكثر من ذلك، سمعنا كذلك أكثر من جهة بأن الانتخابات ستؤجل، ويبنون ذلك على أساس، على أسس، منها مثلا أنه قد لا توافق أمريكا أو مجلس السلام الأمريكي الدولي في غزة على إجراء الانتخابات في غزة، على اعتبار أنه ولايتها ولاية مجلس السلام بناء على قرار مجلس الأمن الدولي لنهاية 2027. فبالتالي هل يمكن أن تجري الانتخابات في فلسطين دون قطاع غزة؟ هذا واحد. اثنين، القدس أيضا، يعني طبعا توقع كما توقعنا سابقا، ورغم أنها اتخذت كتبرير لعدم إجراء الانتخابات، ولكن القدس فعلا هي مشكلة. القدس لا يمكن أن تجري فيها الانتخابات إذا لم توافق إسرائيل. ثلاث، الضفة الغربية أيضا، هي الضفة الغربية مقطعة إلى مناطق يصعب التواصل ويصعب تصعب الحركة في بين المحافظات والضفة الغربية، مما يعيد عملية وصول الناخبين أو إلى صناديق الاقتراع، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه إذا قام الاحتلال بعزل المدينة عن محيطها القروي، لا يتمكن الفلسطينيون بالقرى من الوصول إلى صناديق الاقتراع إلا إذا جرى وضع صناديق الاقتراع. هناك كثير من المشاكل، هناك الكثير من المشاكل، ولكن أنا باعتقادي أنه يجب إجراء الانتخابات بأي ثمن وبأي وضع، لأنه لا يمكن أن ننتظر انتهاء الحرب في غزة واستقرار الأوضاع إلى أجل غير معلوم لإجراء الانتخابات، لأن هذا الانتظار باعتقادي قد يتحول بسهولة إلى ذريعة دائمة لتعطيل الحياة الديمقراطية. التجربة الفلسطينية تقول، يعني أنا ونحن نعرفها تماما، التجربة الفلسطينية تقول يعني هذا لا يعني أن الدعوة الانتخابات شكلية إجراء بينما يتعرض قطاع غزة للدمار مثلا. وبالتالي هناك الكثير من المشاكل التي قد يستند عليها من يريد التأجيل إلى التأجيل.
0: نعم سيد نافذ، يعني قال سيد نبهان في حال أجلت يعني هذه الانتخابات بحجة هذه الظروف الاستثنائية قد يتحول ذلك إلى ذريعة دائمة لتعطيل التجديد الديمقراطي، يعني هل ترى بأنه ينبغي انتظار انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في غزة لإجراء الانتخابات والتأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في القدس، أم أن هذا التأجيل قد يفسر حقيقة أو قد يتحول إلى ذريعة دائمة لتعطيل التجديد الديمقراطي، وبالتالي يجب أن ندفع قدما لإجراء هذه الانتخابات أيا كانت الظروف؟
3: يعني أولا إحنا يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا من الإمكانية لكي تنجح هذه الانتخابات كفلسطينيين، وأن لا نواصل يعني إطلاق تصريحات مسبقة بأن هذه الانتخابات ستتوقف، أو نحاول أن نبحث عن أسباب وذرائع لوقف هذه الانتخابات، وأن كنا نتوقع هذا موضوع أن الاحتلال سيقوم بتعطيل هذه العملية. نحن نقوم كل ما لدينا لأنه هذه مصلحة وطنية، وإن فشلت وإن عطل الاحتلال، وكما قلت نضعها في سياق الصراع مع الاحتلال وتحميل العالم المسؤولية ذلك، فهذا أمر آخر. المسألة الأخرى طبعا احنا يعني امام يعني ان نعطي لاسرائيل والاحتلال الاسرائيلي فيتو والتحكم بموضوع اجراء الانتخابات والعمليه الديمقراطيه في المجتمع الفلسطيني. هذه مشكله، والاحتلال هو معني بالاساس ان لا تكون هناك حاله ديمقراطيه تجدد فيها الشعب الفلسطيني شرعيته شرعيه مؤسساته وان يمارس احد رموز السياده وهي موضوع الانتخابات. هذا طبيعي، احنا علينا قدر الامكان وفي اطار عمليه الصراع ايضا مع الاحتلال وفي محاوله كسر هذا الفيتو ان نلجا الى ما امكن من الاساليب التي تعيد الاعتبار او تعيد الامر الى مركز موضوع من مصدر هذه الشرعيات وهو المجتمع. يعني هناك يعني طوال الوقت ما جرى في المجتمع الفلسطيني انه كانه هذه الشرعيات كانت تستمد وانجرت الانتخابات، ولكن جرى في الطابع العام الفلسطيني ان هذه الشرعيه تستمد اما من التنظيم او من السلاح او من السلطه. نحن نحاول ويجب ان ندفع باتجاه ان يكون المجتمع هو مركز القرار في ان تجديد هذه الشرعيات، وبالتالي ليس فقط الانتخابات هي الوسيله الديمقراطيه لذلك، هناك ما يجب ان يعني نذهب إليه في إطار دور الجامعات ودور الاتحادات ودور القرية والمدينة واللجان ولجان المخيمات في تعزيز وتفعيل هذا الطابع الشعبي الذي يمكن أن يعني يعطي للمجتمع كمصدر للقرار نوع من الشرعية ومن التأثير في الحال العام في محاولة التغلب عن أحد أشكال أدوات الإرادة الشعبية وهو موضوع الانتخابات. هناك العديد من المستويات التي يمكن العمل عليها، طبعا إلى جانب أشياء أخرى يعني في إطار إدارة المعركة من الاحتلال، منها مثلا على سبيل المثال أن نذهب إلى موضوع الدستور والاستفتاء وإلى آخره. هذا أيضا أنماط من تعزيز دور الشعب والإرادة الشعبية في أن تحدد وجهتها السياسية وما هو طبيعة النظام السياسي الذي نريده. لذلك في لدينا الإمكانية كفلسطينيين أن نبتدع من الأساليب ما يعزز الحالة الديمقراطية حتى وإسرائيل تحاول أن تعطلها، وفي إطار ما هو ممكن طبيعي أن انهاء الاحتلال بشكل كامل وإقامة الدولة وتقرير المصير وهو الذي يفتح المجال أساسا أمام حرية يعني أن يطلق الفلسطينيون انتخاباتهم وكل آليات العمل الديمقراطي في كل المستويات، وهذا أمر طبيعي. ولكن أمام العقبات القائمة فينا نروح للعديد من الأساليب ومستويات العمل بما يعني يحافظ على ديمقراطية المجتمع الفلسطيني بالقدر الممكن. إلى جانب ذلك وفي حالة طبعا صعوبات هذا الأمر، احنا ايضا يجب ان لا يغيب عن بالنا ضروره ان يجرى حوار وطني فلسطيني. هذا اساس مهم. يعني لا يجوز ان نذهب الى كل هذه الحاله ونحن يعني امام اساس صعب يعني يعيش المجتمع، وهو معيق ليس اقل من عقد دور الاحتلال يعني بين قوسين ان هو في حاله الانقسام القائمه. الاصل هو التفاهم الوطني، وفي اطار التفاهم الوطني يمكن ان نصنع اشياء كثيره، لانه حتى الانتخابات انجرت بطريقه طبيعيه وهي احد ادوات انهاء الانقسام من ناحيه عمليه، لكن اذا لم يحترمها احد الاطراف المتصارعة سياسيا على داخل. فنحن وكأننا سنعزز حالة الانقسام.
0: طيب سيد نافذ، يعني سأتي على موضوع المصالحة والانقسام والحوار الوطني، لأنه هذه المواضيع يعني دائما نطالب بها وهي من أهم المواضيع في الشأن الفلسطيني، نظرا لخصوصية وضعنا، نظرا لوجود احتلال. يعني دعني أتحدث معك حول موضوع، يعني أود حقيقة أن أسمع رأيك فيما يتعلق ب تعيينات المجلس الوطني التي تجرى في بعض الدول. هذا يعني يعطي بشكل أو بآخر بأنه هذه الانتخابات التشريعية لن تجرى، وبالتالي من الممكن أن نذهب إلى توافق للمجلس الوطني من خلال الزيارات التي نراها، يعني هي لا تخفى على أحد.
3: نعم، وطبعا كل هذه الانتخابات تجري في سياق وفي عنوان أساسي هي انتخابات المجلس الوطني. المجلس التشريعي هو جزء عمليا من المجلس الوطني، 132 عضو الخاصين بالضفة الغربية وقطاع غزة، هو انتخابهم كمجلس تشريعي، وهم حكما وضمنا هيكونوا أعضاء في المجلس الوطني 350. بالجزء الآخر المتعلق بالخارج والداخل المجلس الوطني والحديث عن انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الداخل أو في الخارج، طبعا حيثما أمكن ذلك. يعني المسألة مشروطة لأن هناك دول ترفض إجراء انتخابات وهناك دول تتيح لك المجال. في التي ترفض طبيعي الوضع الطبيعي أن يتم توافق وطني. ولما بنحكي توافق وطني يعني يجب أن نجد الطريقة المناسبة لأن يكون هناك توافق وطني عند الجميع بمشاركة الجميع. طبعا لدينا احنا مشكلة هناك فصائل في منظمة التحرير موجودة وهناك فصائل ايضا اساسية خارج منظمة التحرير كحركة حماس والجهاد الاسلامي. لذلك يجب يعني جزء من العملية يجب ان نجد طريقة للتفاهم بطريقة اخرى لانه في النهاية منظمة التحرير هي تمثل الكل الفلسطيني واشراك كل مكونات الشعب الفلسطيني تعزيزا لدورها وتعزيزا لمكانتها التمثيلية والتشريعية. هذا مهم جدا. لذلك ونحن نتحدث عن التوافق هذا التوافق يجب أن يشمل الجميع في إطار تفاهم مشترك ووضعت الأسس لذلك. حتى يعني جرى الحديث أنه إذا حماس على سبيل المثال أو الجهاد الإسلامي بدون يدخلوا منظمة التحرير هم لازم يوافقوا على نظامها الداخل الأساسي وعلى برنامجها وعلى الشرعية وإلى آخره. هذا هو الأساس في قانون منظمة التحرير وهذا أمر أعتقد لو أعطي يعني مزيد من الجهد ومن العمل فيه بالإمكان أن تشكل حالة ولو بالحد الأدنى وطنية من أجل التفاهم والتوافق على تركيبة منظمة التحرير. لذلك ما جرى حتى الآن هناك في خلل. يعني أنت تتحدث عن تجمعات انتخابية كيف شكلت هذه التجمعات وهي بالأساس من لون واحد من القرار في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واضح. جرى الحديث عن تشكيل تجمعات انتخابية ولكن لا ليس أن تجد الطريقة وأن ينتخب بما جرى. وفي النهاية كل هذه العملية يجب أن تقرها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. هناك في تباين هناك في اختلاف حول آلية تنفيذ هذا الأمر وأعتقد يجب أن يصوم أنه بدل ما احنا نفرز أعضاء مجلس وطني بشكل حالة توافق وطني وكأن من البداية زي ما بقوله أول مغازة كسر عصاته. يعني احنا رايحين كمان لنفرز حالة من تمثيلية للمجلس الوطني من البداية في اختلاف عليها في تشكيك فيها. هذا أمر ما بزبط. احنا بدنا نفكر بعقلية مختلفة ما بعد حرب الإبادة وبعد ما يجري هناك وضع انقلابي يجب أن يجري في منطقة التفكير الفلسطيني في كل التفكير اتجاه المستقبل الفلسطيني اتجاه النظام السياسي الفلسطيني كيف يبنى وعلى أي أسس وما هي الطريقة التي يجب أن نتعامل معها بكل مسؤولية أن نبادر الكثير من الأشياء التي تمترسنا خلفها في ذلك الوقت قبل حرب الإبادة واللي هي قائمة أساسا على مصالح وارتهانات خارجية وفئوية واللي بدك إياها. في شيء جديد لازم نفكر فيه بطريقة مختلفة. أما أن نبقى بذات القانون وبذات التفكير وبذات المنطق والآليات والمنطلقات ما قبل الإبادة كما هي ما بعد الإبادة فهذا يعني جنون. لأن ما بعد الإبادة هو ليس قبل الإبادة. يجب أن نفكر بطريقة مختلفة.
0: سيد نبهان يعني إجراء انتخابات تشريعية حقيقية دون تحقيق المصالحة الفلسطينية أولا هل يمكن إجراؤها أم أن الانتخابات يعني نفسها يمكن أن تكون الأداة السياسية لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات؟ وفي الجانب الآخر وهنا يعني أنا أقول كلام لست أنا من قلته بل عضو لجنة مركزية قال بأنه حماس لن تشارك في هذه الانتخابات باسمها ولا برموزها وهي وقعت على ورقة لذلك. هذا لست أنا من قلته, هذا في جلسة خاصة للصحفيين قالها عضو لجنة مركزية. وبالتالي كيف يمكن أن تحدث المصالحة؟
2: يعني هذا سؤال كبير
0: فعلا.
2: لكن الإجابة عليه الانتخابات التشريعية على أهميتها هي ليست كافية وحدها لتجديد النظام السياسي الفلسطيني باعتقادي. لأنه أزمة هذا النظام أعمق من مجرد غياب مجلس تشريعي منتخب. نحن الآن أمام مؤسسات تعطلت أو فقدت فعاليتها وصلاحيات ركزت في يد السلطة التنفيذية وانقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وغزة. وبالإضافة لذلك منظمة التحرير لم تعد أطرها التمثيلية تعكس بصورة كاملة التحولات التي شهدها المجتمع الفلسطيني في الوطن والشفتات. باعتقادي أن إجراء انتخابات تشريعية يمكن أن يكون بداية ضرورية لإعادة الشرعية إلى

0: انه يشارك الفلسطينيين في الضفه الغربيه وغزه والقدس وحتى مخيمات اللجوء والشتات قدر الامكان ما من المشاركه في ذلك في هذه تشكيل المجلس الوطني من خلال الانتخابات وليس من خلال تجمعات انتخابيه بل من خلال انتخابات حقيقيه. وينبغي ايضا ان تقود هذه العمليه الى اعاده بناء منظمه التحرير وتفعيل مؤسساتها بوصفها فعلا هي الممثل السياسي للشعب الفلسطيني كله لا لسكان الأراضي المحتلة عام 1967 يعني إحنا وغزة فقط لحالنا. لكن إعادة البناء لا تعني فقط إجراء سلسلة من الانتخابات باعتقادي، المطلوب أيضا تحديد العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومراجعة توزيع الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي، وأيضا ضمان استقلال القضاء ووضع آليات حقيقية للمساءلة وتداول السلطة. كما يجب أيضا حماية الحريات وهذا شيء مهم جدا وحق تشكيل الأحزاب والقوائم وكذلك وقف الاعتقال السياسي باعتقادي فتح المجال أمام الشباب والنساء والمستقلين أيضا ومؤسسات المجتمع المدني شيء ضروري ومهم. المشكلة أن النظام الفلسطيني جرى بناؤه في مرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي خلال سنوات لكنه استمر عقود من دون دولة وحتى من دون تجديد ديمقراطي منتظم ولهذا لم يعد الإصلاح الجزئي كافي. يعني خلينا أقول في الأخير أنه الانتخابات إذن ليست نهاية عملية التجديد
1: بتأكيد.
0: بل هي بحد ذاتها بوابتها الأولى، أول بوابة تفتح كثير من القضايا ورش عمل. المطلوب مثلا مشروع لإعادة تأسيس النظام السياسي على قاعدة الشراكة والتمثيل والمساءلة يشمل التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني ومنظمة التحرير. أما إجراء انتخابات لمؤسسة واحدة وترك بقية النظام بلا تغيير فقد يجدد الوجوه لكنه لن يجدد قواعد العمل السياسي ولن يعيد الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته.
1: طيب سيد نبهان، يعني ما المتوقع أو ما المخرجات المتوقعة من زيارة الرئيس لمصر؟ هل من المتوقع أن تجرى ضغوطات عربية للملمة الشأن الفلسطيني لتحقيق على الأقل حوار؟ لا أود أن أقول الآن مصالحة لأن المصالحة يعني يبدو أنها بعيدة في هذه المرحلة، ولكن هل من المتوقع أن تجرى هناك ضغوطات عربية لحوار لربما فلسطيني؟
0: يعني الحرب على إيران أفرزت حقائق جديدة. هناك يعني أنا أول شيء لا أعتقد أنه السلطة الفلسطينية عامل مؤثر ورئيسي واستراتيجي في المنطقة بحيث أنها تدعى لتأخذ موقف منها أو لتحالف معها، ولكن تجري هناك في الإقليم العربي تجري عملية خليني أسميها
1: تحالفات معينة
0: خاصة لمواجهة النقطتين، مواجهة إيران في مضيق هرمز ومقاومة ما جرى من قبل الحوثيين باحتلال منطقة الساحل الغربي لليمن. احتلال الساحل الغربي لليمن شيء مهم جدا لأن وهو مصر، يعني مصر هي المتضررة بشكل رئيسي وأيضا السعودية متضررة والخليج بشكل عام. فبالتالي عملية الانحراف الدبلوماسي الذي تتخذه مصر يتعلق بذلك. فأما فيما يتعلق بالرئيس محمود عباس بزيارته لمصر، بعتقد أن مصر تحاول ما أمكن أن تجد تفاهمات ما بين محمد دحلان والرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات، وبالتالي ولكن لا نعلم إلى أين وصلت الأمور.
1: نعم سيد نافذ، إذا كانت إسرائيل قادرة على تعطيل الانتخابات في القدس كما ذكرت، يعني هناك تخوفات من وحقيقة هو ليس التخوف الوحيد لأنه كما ذكرنا في سياق هذه الحلقة بأنه هناك أيضا تضارب في موضوع إجراء الانتخابات، ولكن في حال كانت إسرائيل قادرة على تعطيل الانتخابات في القدس أو التأثير على الحركة والمشاركة في الضفة وغزة وهذا متوقع، فهل يعني أن الاحتلال عمليا يمتلك حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية؟ وإن كان الجواب نعم، كيف يمكن كسر هذا الفيتو؟
2: تحدثنا في هذا الموضوع في بداية الحلقة، ولكن
1: أريد كيف يمكن كسر. أنت ذكرت الجانب الأول من السؤال.
2: طبعا إسرائيل تمتلك كل مفاتيح التعطيل،

0: هي المتحكمة في كل شيء، حتى في حركة المتطنين في الغربية وقطاع غزة. في عملية توتير بسيطة تشل كل الوضع في قطاع غزة. في 20-30 حادث في الضفة الغربية تشل حركة المواطنين. طبعا هذا عدد عن إجراءات تتعلق بالأشياء الفنية واللوجستية اللي بتتعلق بالعملية الانتخابية والانتخابات، لا تتحكم بطريقة أخرى فيها إسرائيل. هذا أمر طبيعي. احنا يعني كما قلت بلدينا احنا ما عندنا قوة خارقة يعني بإمكانية ردع لإسرائيل ونقف عند حدها. احنا في كل اللي بنملكه في مواجهة هذه العملية هي الإرادة الدولية. انتو كما قلت بتقولون انه تعالوا عملوا انتخابات، انا جاي نعمل. إسرائيل تعطل، تحملوا معياتكم كيف انكم تضعوا حد لهذه العراقيل لكي تمضي عملية الانتخابات كما هو متوقع وكما هو مرسوم الرئاسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. لأنه ببساطة إذا لم تجري الانتخابات في أحد جناحي الوطن، طبعا الضفة وغزة، وإحنا لما نحكي الضفة بنحكي عن القدس، معناته يعني كل القوى الفلسطينية، ما بعتقد في قوة فلسطينية هتوافق على هيك انتخابات أو تروح لها، لأنها ببساطة كما قلت هي ترسم حالة الانقسام بشرعية فلسطينية، وهذا مرفوض. يعني مش حتين مبتلع ستوقف عملية الانتخابات غصبا عنا، مش لأنه نسأل طرف، لأنه في خطر سياسي داهم قائم. إما عم تمضي على أسس والعالم معنا بالاتجاه صحيح، أعتقد فيش بديل آخر عندنا إحنا كفلسطينيين.
1: طب في ظل هذا الواقع سيد نافذ، هل يمكن حقيقة إجراء انتخابات موحدة تشمل غزة والضفة والقدس؟ أود أن أسمع رأيك الشخصي في هذا الموضوع. في ظل هذا الواقع، وجود فوارق سياسية، الفوارق الميدانية لربما تجعل الحديث عن انتخابات موحدة نوعا من الطموح الذي نسعى له، ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن يجرى. كيف تنظر أنت إلى هذا الواقع؟ هل يمكن أن تكون هناك انتخابات موحدة؟
0: هذا طبعا نسعى له، وقلت بأنها سياسية نديرها بمق.
1: الواقع ماذا يقول؟
0: الواقع يقول أن هناك صعوبات وبراقيل في تقدير ستعرق هذا الأمر. ارتباطا بهذا الموضوع بالحديث وبسؤالك السابق،
1: كيف يمكن كسر هذا الفيتو؟ نعم،
0: يعني احنا الكسر هذا متعلق بكيف ندير المسألة مع كل الأطراف الدولية. غير هيك ما فيش عندنا أي بدائل احنا كفلسطينيين. الإشي اللي بدي أنا أقوله إنه هو يعني في مقابل تفعيل الحل الفلسطيني بغض النظر عن جرت الانتخابات أو لم تجري الانتخابات، وحتى في سياق عملية المصالحة، الغائب دائما في حديثنا، ويمكن هذا جزء مما عطل كل عملية المصالحة وعطل حتى موضوع الانتخابات السابقة، هو غياب استراتيجية فلسطينية. احنا في عنا مشكلة، احنا في عنا مشكلة بأنه حتى الآن وما بعد حرب الإبادة لم نستطيع أن نفكر بطريقة خارج الصندوق وبطريقة جديدة تتلائم مع الإفرازات السياسية القائمة، وأن نقدم نفسنا كفلسطين للعرب وللعالم بطريقة مختلفة، حتى في إطار موضوع الصراع مع الاحتلال وموضوع تجديد المؤسسات الشرعية الفلسطينية. لهذا النظام لازم يبنى على أسس مختلفة وعلى أسس جديدة. هذه الاستراتيجية اللي احنا لازم نروح لها هي قائم على حرب الإبادة. يعني باختصار، وإحنا في حزب الشعب قدمنا يعني خاطة طريق واستراتيجية منذ أشهر مبنية على موضوع حرب الإبادة، وتحول حرب الإبادة كنقطة ضعف ضد الشعب الفلسطيني نقطة قوة نبني عليها. وتحدثنا عن أفكار عديدة، يعني ليس مجال الآن الحديث عن موضوع هذه الاستراتيجية، ولكن هي تحاول أن تعيد بناء النظام السياسي وتحدث حالة من الاشتباك مع الإسرائيليين ومع العالم من منطلق واقع حرب اللي بدأ على أساس العدالة القانونية والعدالة التحرية وتعزيز مقومات الصمود والدولة والإرادة الشعبية اللي يجب أن تتعزز في كل مجالات الحياة.
1: نعم سيد نبهان، من يتحمل مسؤولية تأخر الانتخابات طوال هذه السنوات؟ دائما ما نقول بأنه الاحتلال، رغم يعني إدراكنا بأنه هذا الواقع المفروض علينا، بأنه الاحتلال اليوم يمتلك كافة المفاتيح لتعطيل الانتخابات، الظروف التي نمر بها، حرب الإبادة، أم الانقسام، أم أن أيضا القوى السياسية استفادت من استمرار هذا الوضع القائم وبالتالي هي غير معنية بتجديد يعني أو ممارسة العملية الديمقراطية؟
2: الانتخابات التشريعية في الحالة الفلسطينية الراهنة ليس طرف ديمقراطي، بل هي تحقيقات فعلا تأخر طويلا، خصوصا أن آخر انتخابات تشريعية جرت العام 2006. اليوم هناك بالفعل مسار انتخابي رسمي، وقد حدد 28 من تشرين ثاني نوفمبر القادم موعد الاقتراع. اللجنة المركزية للانتخابات تفوض بأنها ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكن السؤال الحقيقي ليس فقط هل نحتاج إلى انتخابات، بل أي انتخابات إحنا بدنا إياها. فالانتخابات يمكن أن تكون مدخل لإعادة بناء الشرعية وتجديد النظام السياسي، لكنها قد تتحول أيضا إلى مجرد عملية إجرائية إذا لم تتوفر لها شروط المنافسة الحرة والنزيهة. نحن نتحدث عن واقع استثنائي، حرب ودمار في قطاع غزة، احتلال يتحكم بالحركة بين المدن الفلسطينية، تعقيدات جدية بشأن القدس، فضلا عن قدرة المرشحين على التنقل والنقل إلى الناخبين. طبعا لجنة الانتخابات نفسها أقرت بوجود تحديات تتعلق بالقدس وغزة والقيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل. لذلك أنا أرى أن الضرورة السياسية لإجراء الانتخابات لا تتناقض مع ضرورة توفير شروط مصداقيتها. المطلوب ألا تكون الانتخابات مجرد صناديق اقتراع في يوم محدد، وإنما هي عملية سياسية متكاملة تبدأ بضمان الحريات العامة وحرية الإعلام والدعاية والاجتماع وتكافل الفرص بين القوائم واستقلال لجنة الانتخابات واحترام نتائجها أيا كانت. فيما يتعلق بإجابتك من يعطل، وماذا سؤالك بمن يعطل ولماذا يعطل، واضح تماما هناك من إذا رأى أن المؤشرات تتجه بعدم تلبية عدم وصوله أو وصول عدد كافي من كتلته إلى مقاعد مجلس التشريع، بالطبع سيعلن عن تأجيل الانتخابات. ولدينا الكثير من المبررات التي بإمكان استخدامها، لدينا الكثير من المبررات التي استخدامها. فبالتالي فعلا يعني على الرغم من الانتخابات، الترتيبات للانتخابات تجري بشكل على قدم وساق، إلا أنه يمكن في آخر لحظة يتم تأجيلها. لماذا؟ لأنه إذا اتضح للطرف الذي بيده القرار بأن لا تسير السفن، لا تسير السفن وفقا للرياح سيعلن عن تأجيل الانتخابات.
1: سيد نافذ، يعني هل يمكن ضمان تمثيل حقيقي لأصوات غزة؟ نتحدث طبعا عن النازحين، الشباب، النساء في ظل التدمير، النزوح، الواقع الإنساني الصعب، أم أن هذه الانتخابات في هذه الظروف قد ينتج تمثيلا غير متوازن؟
3: طبعا الوضع في قطاع غزة على كل المستويات يعني تم تشويهه، يعني ما عدم الاستقرار، تبدل الأولويات لدى الناس مثلا على سبيل المثال عندها الأولوية ما بين تدعيل لقاء سياسي وهو لقاء مجرد لقاء أو شيء، ولا هو بده المي الحق المي الحق المي الحلو بروح على المي الحلو. الناس بشكل عام هذا جزء مقصود كان من حالة كي الوعي وتبديل الأولويات، أن الناس الآن ينشغلوا ويعتبروا الأساس هي لقمة الخبز، كيف يضبط خيمته، كيف يجيب مية، كيف يلاقي علاج وإلى آخره بسبب حرب اللي بعده. طبعا هذا لا يكون مزايدة على الناس ولا إدانة لهم، وهذا واقع فرض. وبالتالي أصبحت موضوع السياسي إلى حد ما هو طرف بالنسبة له أو أولوية متأخر. هذا بالتأكيد سيجد تجبيراته في الانتخابات، إنه الناس قديش حتكون مهتمة بالانتخابات، وأنا تقول حتكون نسبة التصويت في قطاع غزة يعني ليست كما يتوقع البعض، إلا إن بذلت جهود من كل القوائم والقوى في تحفيز هذه الإرادة الشعبية بحيث أن تربط، وهذا هو من ناحية واقعية صحيحة، أن تربط لقبة الخبز وقربة الناس والمسكن الآمن والدمار بالموضوع السياسي، أن لا فصل ما بين علاج جذر المشكلة وهو موضوع الاحتلال وإنهاء ووقف حرب الإبادة وإلى آخره، مع موضوع أن يأكل الناس بكرامة وأن تتوفر لهم لقمة الخبز الأساسية. هذا موضوع يزيد من صعوبة حتى بكرة الحملات الانتخابية وإمكانية إقناع الناس بأن الموضوع السياسي وهذه الوجهة لكل القوائم الانتخابية اللي مش هيغيب عنها طبعا الشعار السياسي،
0: هو مرتبط في قضاياهم التفصيلية. لذلك هذا سينعكس طبعا على كل الحالة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت على الفئات الأكثر تضررا، يعني زي ما موضوع المرض، موضوع بعض الفئات اللي يمكن تكون أكثر مساحات بسبب الحل العام والآخرين. هذا كله له تأثيرات في الآخر. أنا طبعا نأمل إن هالأمور تكون ضرورة كما يريد، إن في الآخر قطاع غزة بصوته فيه منه 40% 50%، هذا موضوع آخر، بس الأساس أن تنظر الانتخابات أن نزحزح هذا الحجر لو قليلا باتجاه يعني محافظة تسليط الضوء وتصويب البوصلة باتجاه الموضوع السياسي بالأساس، إلى جانب هو طبعا إنساني واجتماعي، ولكن الأصل هو الموضوع السياسي المتمثل بإنهاء الاحتلال وعادة تنظير المشروع الوطني الذي يريد له أن يكسر وأن تتبدل الأولويات اتجاهه.
1: نعم سيد نبهان، هل فعلا تخشى الفصائل الفلسطينية اليوم من إجراء الانتخابات بسبب الظروف الموضوعية، أم أن جزءا من المشكلة يرتبط بالخوف من نتائج صندوق الاقتراع ومن فقدان مواقع النفوذ والامتياز السياسي، أم أن هناك أسبابا أخرى؟
2: لا يوجد انكار أن هناك ظروف موضوعية تجعل إجراء الانتخابات الفلسطينية مهمة فعلا شديدة التعقيد. الحرب وتدمير قطاع غزة والنزوح الواسع والانقسام أيضا وغياب الحريات وسيطرة الاحتلال على القدس والمعابر وعلى حركة الفلسطينيين في الضفة، كل هذه عقبات حقيقية لا يجوز التقليل منها، لكن استخدام هذه العقبات وحدها لتفسير تعطيل الانتخابات منذ سنوات طويلة لا يبدو مقنعا على الإطلاق، لأنه غياب الإرادة السياسية والخوف من نتائج صندوق الاقتراع بشكل جزء أساسي من المشكلة. الفصائل الفلسطينية ولا سيما القوى الكبرى فيها بنت خلال سنوات الانقسام شبكات واسعة من النفوذ والمصالح داخل المؤسسات والأجهزة والوزارات والاتحادات، وأصبحت كل سلطة في الضفة الغربية وغزة بنيتها الإدارية والأمنية ومصادر قوتها تعود إلى هذه القوى الكبرى. لذلك فإن الانتخابات لا تعني بالنسبة إليها مجرد منافسة على عدد من المقاعد، بل احتمال فقدان مواقع وامتيازات تراكمت بعيد عن الرقابة الشعبية. هذا يجعل بعض القوى تفضل استمرار الوضع القائم على أن تجري انتخابات حتى لو فقد شرعيته، على الدخول في منافسة لا تستطيع ضمان نتائجها. المشكلة أن الفصائل تعلن تمسكها بالديمقراطية، لكن غالبا ما تتعامل مع الانتخابات باعتبارها مقبولة فقط عندما تتوقع الفوز بها. أما حين تظهر استطلاعات أو مؤشرات لا تناسبها يبدأ الحديث هنا عن التوقيت والظروف والضمانات والمخاطر الأمنية. وهذه القضايا مهما فعلا يعني هذه القضايا مهمة فعلا، لكن تكرارها من دون وضع جدول زمني أو تقديم بدائل عملية يحولها إلى مبررات موضوعية إلى أدوات تأجيل الاستحقاق. هناك أيضا باعتقادي خشية من صعود قوائم مستقلة أو شخصيات شابة أو قوة احتجاجية تستطيع الاستفادة من تراجع الثقة بالفصائل التقليدية اللي بنعرفها من سنة 1965. فالمجتمع الفلسطيني تغير بينما بقيت البنى الحزبية والقيادة في مواقعها كما هي، لم تجري مراجعات جدية لبرامجها وأساليب عملها. صندوق الاقتراع قد يكشف حجم الفجوة بين الحضور التنظيمي الرسمي والتأييد الشعبي الحقيقي. دعيني أقول لك مع ذلك لا ينبغي اختزال جميع الفصائل أو القيادات في موقف واحد. هناك قوى شخصيات فعلا تطالب بإجراء انتخابات وتدرك مخاطر استمرار الفراغ الديمقراطي، لكن الاعتبار الحقيقي ليس فقط في التصريحات، بل في قبول قواعد نزيهة وضمان الحريات واحترام النتائج والاستعداد لتسليم السلطة عند الخسارة فيما لو خسرت. الخوف أن الخوف المشروع من تدخل الاحتلال أو فشل العملية الانتخابية يمكن معالجته بالضمانات والرقابة والتوافق الوطني. أما الخوف من إرادة الناخبين أنا أعتقد لا علاج له إلا الاحتكام إليهم، لأن الديمقراطية لا تعني إجراء انتخابات عندما يكون النتائج مضمونة، بل قبول احتمال الفوز والخسارة أيضا والتخلي عن فكرة أن المواقع السياسية ملك دائم لأصحابها.
1: نعم يعني اسمحوا لي أن أختم بهذا السؤال وأود أن أسمع رأيكما في هذا الموضوع، ولكن بشكل سريع بدقيقة لكل ضيف نظرا لأنه الوقت انتهى. أبدأ معك سيد نافذ، إذا لم تكن الظروف الحالية مناسبة للانتخابات ما البديل، وهل يمكن قبول استمرار الوضع السياسي القائم لسنوات أخرى دون انتخابات، أم أن يعني كلفة غياب التجديد الديمقراطي أصبحت أكبر من مخاطر إجراء الانتخابات؟
0: أنا يعني
3: أقول في قبل أن لم نتمكن من شراء النتيجة، هناك بديل آخر يجب أن

0: نتوجه إليه. أولا البدء بحوار وطني جدي ومسؤول من الجميع بجهة استراتيجية وطنية متفق عليها تحول واقع حرب الإبادة من نقطة ضعف إلى نقطة قوة، هذا أولا. اثنين، أن نذهب إلى موضوع إطلاق ما يمكن أن نسميه مجلس انتقالي، مجلس التأسيس للدولة الفلسطينية، بمعنى أن نغادر هذا المربع السياسي الذي أساس الانتخابات التشريعية هي منطلقة من واقع أوسلو لتجاوز الواقع، وبالعكس الحين بفرض واقع أقل من أوسلو بمجلس السلام وخطط ربا الأخير. إحنا يجب أن نطلق موقف استراتيجي وتوجه فلسطيني في حالة اشتباك فعلي حقيقي مع الاحتلال، وهو المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية. وإذا بتصير انتخابات يصير انتخابات لاحقة للبرلمان الفلسطيني وليس للمجلس التشريعي. ثلاثة، نذهب لموضوع الدستور والاستفتاء، وهو أحد رموز السيادة الأساسية، وهذا سبق كفي ونشغل عليه. هذه قضايا أساسية يمكننا أن نذهب لها ونحدث حالة من الاشتباك الحقيقي بعيدا عن التوهان في التفاصيل. نذهب إلى جدر الموضوع دون ضبابية ودون نضلنا لحد حالنا وإصلاحات ومش إصلاحات وكل القصص الفاضية.
1: نعم سيد نبهان، ما البديل برأيك في حال تعذر إجراء الانتخابات؟ وهل يمكن يعني استمرار الوضع كما هو لسنوات عديدة قادمة؟
2: يعني إذا قيل أن الظروف الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات فإن السؤال فعلا هو يجب أن يطرح، السؤال الذي يجب أن يطرح على الطاولة، ما البديل وإلى متى؟ لا يكفي أن تعلن القيادة أو الفصائل صعوبة إجراء الانتخابات بسبب الحرب والانقسام والاحتلال ثم تترك النظام السياسي معلق بلا موعد ولا خطة حتى. الظروف الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام وخلال عقود طويلة مضت طبيعية، لم تكن طبيعية. وانتظار ظروف مثالية بعني عمليا إلغاء الانتخابات إلى أجل غير معلوم. لا يمكن قبول استمرار الوضع القائم لسنوات أخرى. نحن أمام مجلس تشريعي معطل ورئاسة لم تجدد شرعيتها عبر صندوق الاقتراح، وحكومات لا تستند إلى رقابة برلمانية حقيقية، ومؤسسات منظمة التحرير هي فعلا بحاجة إلى إعادة بناء. وفي ظل هذا الفراغ تتركز السلطة في أيدي عدد محدود من الأشخاص وتتراجع المساءلة وتتسع الفجوة بين المواطن والمؤسسة، بينما تتحول المواقع العامة تدريجيا إلى امتيازات يصعب الدولة. صحيح أن إجراء الانتخابات الآن يحمل مخاطر حقيقية، غزة مدمرة، أهلها موزعون بين النزوح والمأساة، الضفة مقطعة بالحواجز، القدس تواجه منع إسرائيلي مباشر، كلها كما أن الانقسام وغياب الحريات قد يؤثر على نزاهة المنافسة. طيب، لكن هذه المخاطر يجب أن تعالج بخطة وضمانات لا أن تستخدم حجة.
1: ما البديل برأيك؟ ما البديل برأيك؟
2: إذا تعذر إجراء الانتخابات فورًا، البديل المقبول ليس تمديد الأمر الواقع، بل مرحلة انتقالية قصيرة ومحددة زمنيًا تتولاها حكومة توافق وطني ذات مهمة واضحة، وقف الانقسام، توحيد المؤسسات، إطلاق الحريات، تحديث السجل الناخبين وضمان استقلال القضاء، وكذلك التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني. نعم. ويجب أن يكون هذا لكل هذه الذي ذكرتها لهذه المرحلة سقف زمني معلن وآليات رقابة ومحاسبة، وألا تتحول هي الأخرى إلى صيغة جديدة لتأجيل الانتخابات.
1: نعم شكرا لكما سيد نبهان خريشة كاتب ومحلل سياسي، وسيد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. شكرا لكما، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحياتي سمر ثوابت، إلى اللقاء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر بيع طائرات شركة بومبارديه الكندية في الولايات المتحدة في التصعيد الجديد للنزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، في حين فرضت كندا رسوما جمركية على بضائع أمريكية ردا على خطوة مماثلة قامت بها إدارة البيت الأبيض. تستعد مصفات دانغوت النفطية في نيجيريا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لاغوس في خطوة قد تجمع نحو 2 مليار دولار لتمويل توسعة المنشأة ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، ويصف القائمون عليها بأنها الكبرى في تاريخ أسواق المال الإفريقية كما ينظر إليها باعتبارها اختبارا لقدرة السوق المالية في نيجيريا على تمويل مشاريع صناعية ضخمة بهذا الشكل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

عالهادي يا بت انتي مراتي. اتقابلنا وافترقنا اشتغلنا انشغلنا عاملة دوشة عاملة ازمة انتي طالق لو اتقابلنا.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.